مها أو جالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جالب الأقتال وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلات والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع

وقدرته تمحو الملا وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب او عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والاجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركه جعلت يا من جل عن مشاركه يا ربنا صل صلاه تصرف الى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الامن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتخى محمد واله وصحبه وخلدي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه قطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دواما راجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخير أن الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآل وصحبه المصازه الضلال يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسف وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صل صلاة تدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبي يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام لي يخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبلوا ولا توجه الغرور لأبدا وخدت للبرورة صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذى ولا جوى ولا فتن ولي يقود البشرى والودادة دنيا وأخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربية كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أثنى من غيرها على الرئيس الأثنى سيدنا محمد والآل وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والصواب والصواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومن نمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقدت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربة وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ما النمير النبع

0: حبيبي محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم. يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بخير النقمات واصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف ولتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

لم يكن لينتحى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين من راشد سكن وأجل

آثرة املأ فؤادي هدى وورعا حتى اكون زاتقا متبعا. نزهني اليوم عن الغرور والشك والغفول والصبور. نزهني اليوم عن ابتداعي في السر والجهر بجاه الداعي. قلبي معك ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. حبيبي جاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء الى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. اي داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع الحجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنى ورحمة وفوزا ورشا.

ذلك ليس بعزيز يا جليل عليك هبه لي بحرمة الخليل أحمد خير العالمين وجزبي لو صلاة بالسلام طيب دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملام علي من ربي بالعلوم والفوز بالعمل.

وليجد بالفرج عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا عليما ببقاء والصحاح وقادري كتابه مع الصحاح لوجه الكريم زحزح الكذر

كتاب ذي الجلال والإكرام خالطني وقاد لي مرامي مدري الخل غنى عن غيره وكان يحب

ديني كتابك علمنيه يا الصمد بالكشف والفيض ذا فهم عن الله اجعله لي ابدا.

والآل والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بريد

فلا مغيما لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجودني بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الأذى فضل.

مخاطب ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد طابك الكليم إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هيبش للإخوان

مناديا لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالطف وصلين مناديا قد كملت يا خير مالك فجد بكشف في الكتاب المفصل على المصطفى والآل والصحب صليا وسلم في اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظما ونسا بجاهه وكف العدا عني وجدني ونفلي وارضي بك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب أهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فأنت الذي ما يستفيد منك تنفلي إلهي بجاه المصطفى كوين المنى أين ما وجعني سورا لمحفلي تبارك رب لي قضى الحاجة.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز فنو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هادي استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شا فعل بلا إماتة وما رمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي وصادني عمن رصد. من لكني نفسي ولم يسلطا فلي شيئا لي يودي غلطا. مدرت في البحور لله يدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقضى الله منه أجرا بلا حساب وكفى للحجرا. يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي ثق به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي

العين قيل الندامة وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم قادر المنن. قياه من أبدى الفروض والسنن لقد ما فاق ظنون الحي كما

الرحيم. أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفرد رب العالمين. كلا سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان. لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير. إلى الأمير وحده الموت انصرف لا يستواه وهو للناد انحرف. هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت. عجابا الحي مع القيوم ولا إزال

قبل موت قد عرف كصلاة من له الزمان. قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق.

يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر سر بالأمنا مصليا عني مع التسليم على الذي خدمته تعليمي. لا تأخذه سنة ولا نوم قليبان كون السنة والنوم كلا سابقا يطيب نومي كلا سابقا يطيب أكلي كلا وجه الأكل كالنحو أكلي.

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد.

دنيا أخرى وحول مرادا. ولا يحمد أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن. أضغي إلى خلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا. أعلم أن الله على كل شيء قدير. إلى العظيم ري ربي نافعك والاستواء بالدوام العافية علي من

من لقت احمد المدادي والقلام من وجه من اوحى له هذا الكلام ابو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل لقت كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله اكرمني ربي رب

لآله الغر وللسحب الكرام. بغي من المعلي علي أعلى مرام يا بتان دين إله الناس قند عد الشرك مع الخناس زود النحوي وعروضي سرمدا كما لا يليق أن جنابي أحمدا نفيت بالتوحيد.

طيب في الإنفاق ذا حلاوة وطيب بالناس عند المزبد أبقى تحجن فينا كبدين وطيب المختالك عند المغرقات أكر أمدحن في

مجموع ففي كل أهل بذل الأسود وقى المرادي قيام الزحزح الحسود يصل أهل بذل الفئام قيام يا مذهب اللئام سوق لسواي ولغير الدارين كل أذن يا مدري الأقدار بارك يا اللهم

تلك الأخرى يمن جاتي لديك زخرى أخذ بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هذه المنتقى.

الناس بك غدوت مؤمنا ومسلما ومحسن لم أرق من لم يسلما هديتني بدينك الإسلام وكنت لي بأحسن الكلام نسيمك النامي مع الصلاة على شجاع ضيغم

من أدخل ثقل محمد أحمد النظامي يدخل تفضل علي في ذا اليوم قم بعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتسيم السل السرمدا بالآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءا احد وت بذاتك وبالاوصاف فباقي قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من خير خير وفعال نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفهمت أفهم عدال.

موح ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمة هدد يقتصني الواحد في الدارين بما لغير صرف العارين. يا ربي تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، غنمت بالمصالح المفاسدان.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رامت أفعالي لأفعال السحام أغتلي منك بمخدر السحام أكمتني لك من لا ينفد ما إن دوف للشكور أحفد علمتني تعليم علام الغيوب تحقني من ما يودي للعيوب فتحفظ الورى بعمري جاءت خطي مخدلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا حس

نجبان يستطيع تسجيل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهن يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتي

إكرام من لا يعجز أممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معان كن عدا قد جعلتهم كعان أعتذي غيابي ما يغبطني في سوى لي الصمت وطني هديتي هديتي زحزحة الإنكار كم من كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود إذك وصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فقل المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ويجعلت لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني أحبك ولست أزهل يا

والسلام وجهني الله بالانتهاء بثمن والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموق حاولت شكر الله في التراب بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني

0: مددا. عصمني الله من أهل الغض ما إذا أمري بأهل بدر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس. وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس.
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي، سلام سل أرس الأسيم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام، وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر، للمنتقى قد مننا لا تنفدون، يا خير مخن لهداك أحفرون، أنت الإله لا إله خيرك، يا من أتاني دون دير خيرك، لك السماء والأرض والحواء، كما على الأرض لك استواء، لك البلاد والهباد ولك، البر والبهر رأينا فضلك، أبل النبي المنتقى بلا انتهاء، فلال والسهم بجميعها مستام، صل عليه سرمدا وسلما، فلال والسهم ومن قد أسلم، لو اكتب الدهر صلاة بسلام، أني منك يا خدير يا سلام، للمصطفى والعلي والسهابي اكتب سلامك وصن سهابي، أوصل له جملة ما يحب، فلال والسحب فأنت الرب، أنت الإله الواحد القهار، لك البهور ولك الأنهار، لك بلا نساء البرايا، يا من به تقود لي خرايا، لك تهي الدنيا وتلك الأخرى، يا من جهلت كونه لي ذخرى، أبل النبي المنتقى حيث بدا، أوقاب مستها صفا أو بدا، تسليمك النامي عليه بالكرام، من آله وسحبه بلا انسرام، عليه صل وتسلم في أبد، فلال وسحب كما محل كبر، إليه في المدينة المنورة، خر خدمي يا محسنا قد صور، للمنتقى المجمل الجميل، خر خدمي بالشكر والتجميل، إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام، عليه صل سرمدا مع السلام، يا من به كفيتني كل مرام، له بآله وسحبه اكتبي، خير الصلاة وتقبل كتبي، يسر له جملة ما تحسرا، على سواه وفيه ما حسرا، أبل النبي المنتقى بس النسام، أدى الأروف من بصارات الحزام، وجه لأفضل البرايا يا خدير، يا خير مخن بالإجابة الجدير، سلام باخ نافه جميل، فلال والسعب سوي التجميل، للمنتقى أوس البصارات الكريم، يا من لديه منن ليس الطريم، له بآله وسبه الرجال، أوصل مناه دون كد ومجال، مرتضيا أنت به سوي الكمال، يا ذا البلاد والهباد والجمال، بارك بجاء المصطفى في سنسام، وجره من باب أياديك الحزام، آت النبي المصطفى خير السلام، بعد صلاة ولتبارك في الخلام، إك الخلام يك أحمال السهاب، يا من كفانا درريه وصحاب، للمنتقى أوصل جميع حماي في، من خدم مني وأمن هي في، هديتني هداية المنتبسة، من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي سمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصن ما اختير لي أن مفسدا ولا توجه لي هدا أو حسدا أك مجد لي بخيره كميم وجل فؤاد صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحليم له متابي وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائهام لوجه الكريم جل بائهام لخير ينتهى الإداء والموسيات بلا نهاية وأسن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من حلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه زاهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تقربي الذي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا daha qilami li khidmati rasul kawni khadimahu biman yahbu bisul hasa awanulin sirafil murad wa kana lil baghi umarum tu arat wa jahala ila siwa ya abada wal siwa ma laman lam yahbuda ana lani ujura qaumin sakirin kama ala kama ala li khulubal kafirin lilana kullu man naha khablu darar wal siwa yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tam taddu yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wajumlatul ahda'i turan wajumlatul ahda'i turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasihi nafihi wahibil ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja awahum ma isabi wa huwa arrahmanu wa huwa arrahim wa lahu alasmanu alhamdulillahi ala alislam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i lahu khitabi bil asamil husna wa hadali minhu maqar alasnam abliya wa habu kawna nasmin liwithika alkarim duna wasmin abqaituhu wadi'atan ladayka rafa'tuhu maharida ilayka laka tawajjuhi bihi qadima lil mustafa allazi hawa taqdima raditu anka wa radita anni ya zal hataya wasna wal manni atat tahibi wa damamtuhu ila ahmal man fazu bi afdali ila mananta bil qabuli li haqaqta fika raja'i kullahu wa faqta asabta jumlatal balaya wa lahin ila siwa yasarmadan antal muhin najaitini khabrutana jiyal alim ufi munajati yukhutta lil ulum abkhaitini muhjisatan lil muntaka man lam yuafiqni ala khamattaka la khallasi kabadani wa lam yatub sakhawatan wasaka fi ummil kutub radam radam makahijal hida ila lida man la yusallitu alayya man adam hafisan il baqi falaysa yantahim li dharrun ba'arun yanfatihim yaqudu lil baqi al munawar la wa arda wa li la yaqsidu ma la arda muhammadun sallallahu alayhi bi salam rabbi bihi anni maha kull malam ya man amarta bis salati was salam ala nabiyyina allazi mahal malam bihi taqabbalan bi qadri hasam satika ya baqitihi al muqaddama wa indaka khala khabihatan liya wa biridan fa khasununa kulliya يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه وقتلهم ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتلهم وسرمدا صلى عليه بالسلام في الآل وصحب مصابه السلام وصل سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائكة الكرام يا من به تقول لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد بحث للأمين جدلي بإسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وسده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجائمك إلى يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلبه مسرتي بكون كما سقت لهم مذرتي وسد سلامك عليه والتحب لي المنى يا من بأهداي ذهب يا ربنا بجائي إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا

sah rabbi kullallah rajawtu rabbi faqa kharaja wali yahada bin nabi makhraja jahaltu nafsi wa ma li ikhtara fi jabi man jahala li astara najaituhu jal sinina wastajab bima yasruni bi hurmatil mujab yaqulu li kun fayakunu sarbada jasa rabbi wa jasa ahmada malakanil malik wal malik ma waddahu maharidal muluk kharajtu mimma li yajurul maqta mustaqnian biman atabal waqta raditu han rabbi wa rabbi radiya ani bila suqtin maha maradiya jasaba lil baqi jami'a ma arum bila nihayatin bi isalil karim sarafa jumlata makarihi ila khairi wali yusilu afdala ila dakhila mi wamidadi lisukur muhraju sidqin ja'ani min as-sakur khadal yal ujura was sawaba baqin bihi kulli khada sawaba ya khaidan lima daha ila sukur min yaqus hasan nisama ya sakur wa min yaqbal sal kalam rafiham lak jami'ahu sukuran nafiham qad yutli ya zal hula bi tahliyam wa bada qad yutli bi tahliyam khalaitni ya maliki hama yadur wa han jami'i ma yajruni lidur wa anta la tajruna wi abada sahir yajru dararan aw kabada hafawta li jumlata ma taqaddama wa ma taqara khabil tal khidama jahalta sanni sama jaliba ujur bila nihayatin hasamta ya mujir jahalta hu ladayka khayra hasanam ibadatan mardiyatan mustahsanam bi ja'iman li wa habta humri bihi kama bihi ramamta amri jahalta sohli anakona abda لك خديما للنبي ويبدا اسمتني بجائه من الهدام ولا تسلطن علي من حدام طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منا يلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقبل به هذا الكلام احمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا اصطفهام وهو الذي له جميع الانبياء كرسل اذن وسلام ربيا عليه في الآلي وفي صحب مهام جملتهم كما هدالي خمهام عليهم وأسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماهن مهام بك اللقاء يا حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صلي بتسليم على سجاهم قبل هدا وجملة الأوجاهم وحب الإسمة لي والصحها كل يدي بك فتى مصحها يا من به بقية سا إيمان بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ما هي تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفهم فلال وسنب رجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافيا نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلح على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والعليم وصنبه في العالي والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وصبيل الجنة صلح على المختار سلوائي كما به قصر سحتوائي ما ست في دارين من حتائي بلا تكلف ولا ختائي يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا كما به تقود لي بصرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مها سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من قلاتي وجدت لي بصفه والسلاتهم منصح على خير ورع صليتم وبر إلى كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استقنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وجعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما مني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تبصير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدم يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام
وفرحة الأحزان

0: الأقوام والصهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المطار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باخيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالعصم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه سلامي الخديم الباخي دلار علينا صبح والطباخ إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهال بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك والسر الفانية منستر الذي صرفته إلى خير يقح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا يخترته ولتصون ماليا فلاك سكري مها عمد خالد يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليل أنصارا وخط لي بأمن أنصارا صلي بتسليم حلا من رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من به قصر تجار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما لقتر من مباهم ما صفى كلي بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول وآله وصحبه وفرهم كليتي ولتقنها أنت رهم إلى سواي وجه الأسواء رب الذي قد خاد لارتواها نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم خاد لي الأخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم أحبوني مهد قلوب من لي أجابوا صلوهت وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجاز لسكر من وحد سائن جاز ناداني التأمين والتبصير لأخص ما كنت له أصير إكرام الجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطاب خاذ للهلال ألوف من للا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيح كان لي بلا اخفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا امنني الباغي بالاستدراج وخير مكر واعلى سراجي رديت عمن خاد للهلوم وخاد للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاد للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسو هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في عصو الهلوم خاد لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتب خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت سكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قد سمع هل يسكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاذ لي في كل شيء لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيد يسكره بلا كفور الخلم وله هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفي من الكرام وهو سانه يفي سلام سل أرسل الأسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار من السلام أي الأحد في لال وسبي ومن له التهد كوين لخير الحالمين أحمد يا خير مهبود النوال همدا أني يسلي صلوات لم ترد قط على الخير ورا حيث يرد للمنتقى خالي السلام السمري في آله وسبه والهمد يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير قبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمري مننا من ليس له كفا أحد يا خير مطهون وخير ملتهد سلام سر أرسي وسر الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات الملك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مالي وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسوى ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهل الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس. الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام. تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم. تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم. قبلت ما أهدى به الباقي الكريم زاعزة ومنن ليست ترين. وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم.

نفعنا الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس

هدية البقي كفتني العاران وفي القلوب خلدت إزعاران فلم أصحت من جاراني ولي السوق

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تصير باق ليقود الرغب فلا شجاع قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع فجعل العدا

للمصابجة مدحا يغني عن الجدال وغني المغني نفع النافع بالمنفوع عادة السيارة.

والشكر والحمد لله حبا بالذكر بجلي عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما

قدري المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة وللتسولين لا يتسمي علم من جكسسك على علاه.

لك الثناء والحمد قدس سرمدا مصلين على النبي أحمد قبله في كل ما مني صدر بشاط بلا أذن ولا كدر.

الرحيم. واجه العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم، ينقاد العلم من اللوح القلم علمه.

فصول لست بانتهاء أو فصول أخذت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي الباقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر.

كتابه كالرفعيك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل لي النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري بلا كفر.

شكر عمري الكتاب والشكر عمري الكتاب أي بقائي ذكرت يقودني إلى الجنان الذكر ويسنح لجنابي مكر علمت

كل عجب وعربي وفق كل أقرب وأجنبي وجنبي المنتقى المقدم كمصير بدر يد كالعدم لم يفق كونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رآه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوصلت لدى البحور كم الزحزح الأعداء والمدحور. إله ربي ثم للمختار كلي عند البحر ذا استتار. ينقاضي جزاء ربي وأجور خير ولا ولا أحب من يجور. هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي. أكرمني الأكرم والخبير

بالعباد، وصار يقطف جليا لي كبان، وعيت علما لا يرى في الكتب، بل جاءني ممن حباني بكتب قراءة.

ما صح زح الفجار بالإزعار ذبل غير جهتي ميزاني إذا يا عاصما من الميزان كتابتي

مع ربي ورفقت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم

لم يحي كفر ولا فسوق والذي إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تذكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم عتبت زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف إذ القيام بالنفس وجب لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحدة في صفات كلها والوحدة.

سرق أجس إن إذ ينحو وداه لبان بحب خير من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن وجه من قدم خير مرسل يحو من كلم بقهر المرسل أذب عني دعين الله فقلت لا إله إلا الله نسب

ويأتي أزمان ما قد بيعت، فكلما لم ترد لي قطعت، ما تضري أبدا يا الله، يا حي يا قيوم أنت الله. أبدى بتاريخ إلهي الهدى، وكل من رام هداه بهدان لوجهك.

الإحسان، وكل من لم ينح النفع تردان، يعلم يديك حيث التأليف بدا، تنشع ربي ما يكف الكبدا، أن في شاطين بربي سرمدا، أنقذ جمال اقتير نفيا مكمدا، ليس ينحو من بضري رصدا، بل سوى ينتحي

لا أبشر في الدارين آباء يقود للمنتقى بالله منهم نن لسى الطلاق أذن لم تحوي إنهاء أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا هاء كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني لبليق مان أوراء كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم فلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابس وقت وملا

ياته في القبر والقيام مكاده الفتنة والقيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى كون رد الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أفن لقوم سلسوا الله الأحد قاتل

والظلم هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا من يوجه تجره لله في الحال والمآل فهو الله. أنا عمر

الحمد لله على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. نذكره إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصفو الخلد كما يغينا الأذى والجلب.

نزعا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عناك رضيت من غير سخط وقلي من المباحات بخط نفاس ورضاني والصفاء فلا سواي جاد باستفاء رعي استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد له خطابي ولغير من جحل إنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت النفع

قراءة القرآن زحزحت عداي تلغي نحوي وأدامت لي هداي بادر لي مختار لي مولاي ومن أن يسكن

أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متعب حرام القد أيا كل من قصد قبل ولي طاب الزمن أوصني الله له مع اليقين قصدت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاضي الخيور في كل غرض باب خطي فعال صحبك أعضي عنه وأنار لحبي هدي ربي العداء وأزهبا هدي ربي العداء أو ذهبا ما باع عني واشترى فالذهبا وأصلي مقطعي بالشن يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا ألعني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نفى أباليس وما والاها قبيل غيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهر ماد أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلمة أدعوك

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل قم المؤمنين قد شفت ملك

الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يسر جند الله خطي أبدا وأبدا يسوء من لم يعبدان يسير من قبل لي أعرادي على الذي تسره أغرادي هدمت باطلا بخط قد قبل وفر إبليس وعن ضري كبل أمده أحصي ورى المجمل.

المقدم لقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلز الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا ما

الست ربي عن ضرر شات الباقي وجاد بضرر صلاة ذي العرش مع السلام صلاة ذي العرش العظيم بالسلام على الذي تصره مني قلام أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح

الله لي قاد لسان العربي ونوره ولي ينمي قربي طبعي غير جهتي ما سأل بغير أبن لي كمن أساء لما الشكر شكور من عرف برده ومن فيوده غرف هبات ذي الجلال والإكرام أبن عداية يسترت مرامين إن كتبتي لدى الأواج أخذ إذا الله كرم الأفاج إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته اهتز عرش الله جل وغاب

أقيتو من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا حات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العربي وجادني في بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلام تقضى العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن من يقلد اصطفى

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده زا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور للتقى وتقضى الإله والرسول.

سلم عن الصلاة خير النافع على الذي قد جاء بالمنافع لوجهك الكريم رب السلم وسلم عني على المجل من حروفي هذه تقبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسبب ونيتي لك رفعي لو يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب

جئت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أرسل بجاه المصطفى للاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى سعو كل جان ولست أنا بالولي التيجاني، ويقبل أسمتك من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، هذاك عبدك الخير.

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر وجه كل قاتل في بدر بجاه يكفيني دواء من منحوا ضيق مانع إما نو دعوتك اليوم وأن

إلى التوسل بأهل بدر حسن وجنتي عنها للكفر نجيت فيما من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا منع لي بزيادة.

يسوع عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تهيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لبيت عززا بك مع وليه في الدين جد بتوسعة تغير لك والمختار وسيت إلى

تفسم العلي يا تواب وليا ما اخترت يا وهاب تفسم العلي يا تواب وليا ما

ما سامني نصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني أنحر.

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر، حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتناني، محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن، مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله، درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل، ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد، ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع، وجهت خدمتي لمذهب الفنت ما هي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند، لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد، أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض، له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان، لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض، هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا، وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا، أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب، للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد، لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا، ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد، يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب، نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا، ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة، علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن، هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا، أشكره شكر الذي يعترف بفضل من من فيضه يغترف، شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدال قمعا، درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري، درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قف ضها فمنصفل، أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا، آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح، علي من نبي

0: الذي لم يكني ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدمة عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تصر في أبد منه ولا تضر نفع بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه للتكريم هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي يستجاب فيما سر وفي الذي نفع لا ما ضر أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المناني ليتقود كرم العدناني ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيع له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموذ مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح وصلاتي لمن به الباخي نفى خلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحده قبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأزدار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو النفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال للضر أهلكا يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري ينتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو طيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي ليختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر خبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى خوف من لهم جهود هدمت حبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللؤماء خبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تقربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصهاب رضي عنهم من حماني عن صهاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارة عند شرار اذعروا اذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا احد وكان لي بقل هو الله احد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالاخفاء جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا اميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوءه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب كتب امتداهي لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصابه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم ما علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخر بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا وأخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته لي تقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لي مني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يديم إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منا تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نهو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نهت ولسوى نهوي عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصبت القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخ رد إلي كل خير لي رضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له والضر ينسرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي لي يسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يرض لي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذ للمنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فصب بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا عين كتاب أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جادل المكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعمري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذن ولا حساب أو عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله باسم الله كليتي بلا أذن أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا باسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرضى لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبذه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والإنقاد الإله يأيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم العلي الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنا اختار بلا أغيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان وسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع هبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل العين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى دون نفد له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبد شر الزمان والشهور ينحو لغير النهو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغير يالخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغير جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغير ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادية لغير خبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أن التفكري وزعزع حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي مح الترددي والجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع نعم الصمدي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاذ للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء والعاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نها لعبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد من لك ذو الخضرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وخاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواي جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي.
1: أعوذ بالله.

ضلال، حمدي وبالهدى حماني عن ضلال، علي الشكر بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران، لو شكري بعد حمد خالدي عني

توبة عني محد غدا رضاك فالمضرات محد داي مجلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر.

أبدي قل إن وجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريس الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد ضري ما لكل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أنت زلزليك وسفري وليقود نزلي من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا هديتي هدى.

هداني الله صراطا مستقيم صراط من قد عصموا من السقيم. لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور. يرزى نصر الذكر والإسلام كأمة المختار استسلام. توجه لي المنى بلا كذر ولينمو بمسرات القدر. أمنحني إلى دخولي الجنان خير بشارات تطيب الجنان. هذا ما لي بني من ضري بل انت

يخلع كلية الباقي القديم بداية من صرت له بالخديم كالموادعي يقود الله صفا لا إله إلا الله إلى مواضعي يقود الله صفاء لا إله إلا الله آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون نظري كفاني الأوجالا نظر لغير جهة الدجالا داري ومجلسي كالممر يسوع.

منكبر مع تعتعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر نحت مع التعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا

بر عن الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراض، بر عن الباقي من الأمراض وكب

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي

عليه خير الصلوات الأعلام جندره أبكار أمدا حلقا من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفا بكون ربي خليم حبي ولي جعلك خسرا.

يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم. يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم. نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به.

الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد ربي الأحد ثم ازجاد لي بقل هو الله أحد له مدادي وقلامي في العداق وأبدا لست ألاقي من عدان.

محمد محمد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل بحري هاو تفضل الوراء في البر بخير

هي الأحد واقرأ خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي أزني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم، قم المكرم أتاني الكرم، خير جميع العالمين أحمد، حامدنا محمودنا محمد، وجه للأمان دون خوف، لكن كفاني موجبات الخوف، فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن عليما.

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأزاء للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبسير أني خديم النور والبشير لذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وأنسى

ورضا وبركة. فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي. فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأجل صرفي، تكريما جاد في الشوال مخجل العلوم والأوال، لقاد يوم الأربعاء الأكرم ما

ليس بوالي ولم يولد ولم أتي لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من هب المصطفى كلي

يحمد ضم سروري لسرور أحمد خير كريم سائق قد حمدا يدعو أجل من لغير ربي مال وغير منتقى المربي على يد أن أكون الشاكرا ربي على من زحزح المناكرا أزكى سلامي خير رب باقي على

وجهل الباقي سفاء عن كدر وليس ينحو لي أسواء القدر مدري الباقي جزاء بالرباح ولي كان باللي لي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى ولي قاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

دي قبل قصفة وجسمي سححا طل أزال صافيا مصححا كيسوق غرضي بلا مرض ولا أذن وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكر

نفعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي

مستغنيا عن الملوك والسلوك. آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. طيت كل الكريم والجميل طي أدود ربي عنه لا أمين. أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

كرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة قبليان توجه لي ما يزال أبدا طول كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار.

في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى بي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم.

كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد الرب والكتاب زدت خديمه وزحزح العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح

قزمان خدمتي لدى أهل الكتاب بر عن القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصر نزعنا الرب من الأرباب وقاد الماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص

ترسي عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مرض ذي البراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مرض ذي البراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول، أقميه البحر أهل بدر، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه.

ولي قالت مخدل الصحابا أما اقتداد أو تزندق أما زمت الإداق بي أحدق مدرسة مصونة ننجال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لذوي الصلاح نابت

وادغي العداق والكبر ولإلى لا يردها المقدر نفاد غير ذاتي الباقي القديم مكاره الدارين بالسر يدون قل أسوايا تنتحي المفاسد وسينحو لحياتي فاسد بر عن البصير من عيوب بر عن

العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادر الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنوية.

أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى لا منه قلبي ولساني ولا جسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا كريما أحتمي بحفظه من البلاء والنقم.

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصمة من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دأبا أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي ما

عليه وكل فتن كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني يا ربك يا برد كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني يا مصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقا سقيا يا باسط

نفع اعطني فانفع بي الإخوانا والأخواتي وكفنا عدوانا أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشفع الوحيد إله ربي وله خطابي وساق لي مواهب الأقطاب أقبلت وبمن لي مالا لخي وسق لنا الآمالا أقبل طفت من كل قدر فصف لي قداني وغدر قبل الصفاء والأمانة والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودون

أطلقك ثابت والتحمي من تعلقك لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي الحفيظ المانع

وزقني المنن والعطايا. أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد. لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا، واكفني النواهيا هل دائما حب كل مسلم من مصطفى وروض كل مجرم. وسيلتي وصلي ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام. وسيلتي وصلي.

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمل ربي الحفيظ السالمين ثم على المنجي سلام العاصمين. رسالة ربي الحفيظ

بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف

0: يغسلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء، وبالمنافس مح الرداء، ليقود الله ما يخلد، بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما، يسيرني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب، ولا يوجه لنهو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا، أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا، في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهتي الشيطان، ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من در الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا، أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت، على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لفتحا، بيبان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي، دون الأصل جنات سالساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخنمة للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي، خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا منك رضا، وخذت لي منك الهدى والخرضا، بارك لي اللهم في عاداتي، بركة تحلو رضا الصاداتي، باقي وجهك الكريم هبلي، ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح، بيبان جناتك ولافتحام، بقية المكس لربي الكريم، ذكرا وشكرا وصناء لا يريم، ولوسيلتي إليه أحمدا، صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين، كما لخير به نفل العين، بقية المكس له وللكتاب، وللحديث دون صدر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد، قبل وربي خاذ لي خير مطرود، قرقلت ساعة عن مالكي مرتضيا، وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب، ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام، على وسيلة المسلسل السلام، سيدنا محمد والآلي، وصحبه في الآلي وفي المهالي، وبالذي هنا أقول اسعد لي، واقبله مني وببسر جد لي، بايعت قبل في ربيه الأول، وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي، كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم الأجبلا، إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم، لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس، وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا، له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلا يجر المنفهم، وقلت لي الدرجة المرتفعة، لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم، وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جاد بالآيات، خلقت ساكرا بلا تحرب، ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاذ للمنى، وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان، لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح، بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة، ساتر إلهي وهي المحصمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء، مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم، وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي، وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكر، وخير ساهد منا لساكر، رديت عنك مكوس شاكرا، مستخنيا بك الدوام ذاكرا، مد يدي بهدم تدارها لك، للخلق ساءني لكونها لك، كفوتها عن طلب من خيرك، مددتها نافحة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة، وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر، وخير من سخر كل كافر، من هو كأفضل من الإحسان، من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هك هو العطايا، بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب، عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد، وليس يهسر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي، بترهم قبل وسري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخن اقتداء، في السر والحلن إندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا، أقن فهل وجدتم ولس أحدا، مد يدي لخير سر الجمال، لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا، ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وقد بدا ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تقلد الحلاوة صل بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلم سايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوض أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمدي يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صل بتسليم حل المبصرين في اسمه مخلدا لي بصرين ولي بكوني سكور صدي وبالذي يسير شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صل على سيدنا محمد وآله مع الصحاب الهمد صل بتسليم على المصطفين ولا لي وسام وسكر يرفهم يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صل وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم استتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر سكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب خذيت لي حاجي من خير رهب خرقت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لخطته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الشيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العسيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبد الخديما بدوائم العافية سرا وجها مسا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وباركا يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهال يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسري صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتهى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبي بك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بسر لم يكن وسي صلاه بسلام ابدا عليه بالال ومن تحبر بلاق من سهابه وتابه كما لخير ابدا سقط لهن اصبت اصبت ما به فبارك ابدا فيما اخذته وما منه بدا وسد باني انك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما ابهته ليام خير اذا عندك اسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي ابدا ولا اجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادل بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقملا لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلت إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم ختن ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم عنه رديت وعن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخير الخرن وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوي الدلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاذ لي في كل شيء أصوبا ينخاذ نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمم الصواب تكرما وفزت بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى سلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقايدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لني خلوب أن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينور أساوا خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القط وما لي مهم يختاره وإنده لي جمهم إلا يخاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسرت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر والضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما وتحبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صميم وبي تبصر الذي رآني وخذت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما هوت ربي ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالقا أنا ونصرا فصر مد كلي كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حسابا ولا أمراضا وبالرضا تقود للأخراضا سعى سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيريا قهار وبهضهم صرف صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن لي كنت سرمدا بخير توسهم وخير إهتاق ولي قط صحم ولي وابترى بكوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني الدارين جار المصطفى كسب به محبقاء واصطفاء عليه الصلاة والسلام سرمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وصد بأني خطرت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في الآل والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتامنا محنما حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء محجنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجرو أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي الدنيا وأخرى طبحا صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسلم بكل يرفعهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيب ذي سمن يا مهنيا خد جل المشارك صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآل وسبه يا من له سؤالي واشكر شكري يا سكور شكرا كل يتي يقي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكري حامد أكسس بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنف هذه أصال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوى نهو تحت إدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باق خير رب حبدا ووجهوا إلى سواي أمرهم بالانتهان ولسواي مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم طردا لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرق الخناس والجن والخلق محن والناس وصانني أنا آفة الإطراهم وضرر التحليم والإقرائم وضرر التعليف والتعلم وكل سيه دالب للسلم عمد وسكر ورداء مني ومنه جاء أدن المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد للسرا كفى جفاء عمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى سرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالسفر قداد لي في حضر وسفر أمدي وسكر وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منه ما سأل كريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل لمن ربى ورقى من طلب مولاه وهما ليرتار السلب سيدنا محمد والآل وسبه في العال والمهال لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنا رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يحبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى الحمني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المخيب وخاد لي منه فيوض المروية hamdul wasukrun bihima ahwini ham kama yujibuni dawaman bin ham lillahi rabbi allazi li qada ma taba qalbi bihi fan qada hamdul wasukrun khadi do mani bila nihayatul murtajiyan an yuqbala min sukuri bi qadri hasama sadil karim al akram al muhassam musalliyan ala nabi al mustafa alayhi khairu salawat al anfahim ma salamihi bi alihi al kiram wa sabbihi wa khadili khairu maram lillahi rabbi allazi qasana li sirri al kawni ma han wa kana li hamdul wasukrun khadjul asmani wa yatasayalan fil ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبائم سيدنا محمد والآلم وصبه من خاد لي سؤالهم لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني عمد وسكر وصلاة وسلام منه على الحيو جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني عمد وسكر وصلاة وعلى وسيلة له لسي له الأولى سيدنا محمد منصرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وحاب يا سكور لك هل يسر مدن سكور يا الله يا عفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك هل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفات يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والآلم وصب في الآل وفي المهال يا من وحبت لي خير الشكر به كما حسمتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيه جارب إلى قرر يا الله يا من بيوري ناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صلي بتسليم على المحصم ولا لي وسامي وكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخد متن للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صلي بتسليم مع التكرم على النبي المتبع المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ستتار عبدا خديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك باينا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست لجوالها لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهد ما قد بهته حرم الله لي خاد ما يبدو ومستطرا من دقصص حام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس سانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكري لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لمن قد تسليم من خاد لمن خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما إن خاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للقديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفين عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخلت بلا توجيهها له كما تقبل لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل لج ومخجل اللهاء نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاوت ربي داورت ربي ونبي احمد لست ارى في ابد الا الجسا من الذي قبل من الرجسا اديتي من الاله والنبي كليتي دعت لسكر مطنبي من استر اللجاب الباقي بلا اخاله وهادتي تقبلا نبست اللج ومها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا اخاله ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن او مكرم عليه اثني وهو الباقي سكور كليتي جهل انفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة واهلا جنبي دوام سكر للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباخي اليك وجهت الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي اسكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات المي لي كنت يا من خاذ لي مراخني يا من كفاني كل شيء اخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبعد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفعلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صل بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صل بتسليمك يا من حققا ليرجع مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد فيس به يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صل وسلم سرمدا على النبي فيس به ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى مفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى

يوسف من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي

أنفرد. نعم الحكيم الحاكم المنفرد، ملكني كتابه تمليكا، ساق لغير ضرر الملوكا. إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لمن حنيك من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داية هاربين لمن حني شيء من الأكدار ولانتحى البشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل.

بخير سكر بعد حمد رسمان نسخت بالشكر الشكاية فلم يشكو له العام المداد والقلم أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي ملكت حمديا وكل الشكر من لديه جاد لي بالذكر الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين الحمد لله.

زمان قفيت الكفر وكل من كفر وبي هديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وبي وحست خيره بي وقبل حست خير رسول لله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بر الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وطر عند البحور في العداء ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكذر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رادك ولين اليرر نبهتي تنبيه باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما يورث الخور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر كنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكذر كني في البر بمن أعلى مضرت بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا خدمة للمصطفى نافي الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي سال من

الحرم رمي والبذ هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه عمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان فضد من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغيري أو إلى جنان الله كلي يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله قمد لي الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قاد لي ما أحقد الحصونا وخطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن وأجهني بعد الخطاب والجواب من أمسك

لقد حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجة لاحتواء سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفات

اطرى سواك في الليالي يا قائدا لي افضل الايادي اقضيك باق وجميل كويس ارضاك ربي لا امين هذه دوام الحب والرضا كمن كفني قدر.

واحد القهار قل لي بهم في السر والجهار لا يخطئ لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كن يا فوق

فرد بغي اللعين بالضرر وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تزا خدمة

محمد قال بقول خير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك او رذيل بل لازم التوحيد.

أخلاق إلى سواق ينحو الشر فاتح للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا كي أدى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفان الفاسقان ما يقول توحيد يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة تسيء من إبليس مع كل الضرر يسمى الباقي لا يلاقيني شرر ليس كذلك الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران ما فضي الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

باللص أهل بدريك في بغي البحر وصانوا جدرين حياة العرس العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

أولك منزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خذ وأنت حبين وجهي بك البقاء يا كتاب أي فسحت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير استقط فعلاي أبدا ضيفتك يا كتاب

هداني الله الخليل يا الحبيب لك وقاض لي منى كل اللبين. مضي يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في بحر وقت غربتي ومن كذا في البر.

ما يتوق فرضه في البحر واصله البر مثل البحر أسلو بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس

بالدوام العافيا ولا الحياة لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن فضل عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقي في شواري ولك شقي بنعم الوالين يسري الشعب في شهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

منك استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبت به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز يبتئ إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخلاء والقصور يتفي الأعداء بالتيسير قل قيت الحاجر في مسيري يستطيع في لي صدري الشفاء أخيبا علوم, علوم غيب كشفا هديتني فصرت زهتداء قل إردت كل ذي اعتداء هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم الغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت

قصيدة مشكورة مفيدة. وجهك كريم قد خاطبتك بمهر عدائك إذ حاسبتك خارط الغروب بالاستدراج وصارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران هجردكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم وكر

وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقمان نروم رحمة ونخشى نقمان. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

ويعبد المال حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبت فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنهم لا يخطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين كوج رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك ما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، لقيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد، نبست فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل، لا أحصي الأقوال والعقائد كونك اجعل كلها فوائدا، لا أحصي الأفعال والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق، حولي في الله وفي الرسول فقم أدي والتصدق لي سولي، يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم، جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما، فضل علي باتباعي ولي السخر

بكم والذي هب لي مالك لم يكن ملقني يا ربي في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أكرم ما ينسيني متى ما فارق في التحسين لوجهك الكريم.

قيت بالآيات فاجعل كل ما أغسط منها إليك السلما يا بحقة الرجاء اليوم ما توجه لي إلي لوما شكي أسلت فسد الإنارة وزد بتوبتي من الإشارة أيس ربنا بكاف أبدا وليؤمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم كتبت من ومئي المعظم وسيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغلغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي الضر صرفوا عني ونعم البر نايت وسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحي الممين الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني طه خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون قبل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيتي وصل بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمي أي بجاه المصطفى عليه قلي بكل من نمي إليه سقي في موردي ذي الإكرام خير المنى والسؤول والمرام قبلي في ما يقول

الرجاء استرمد المحققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام قيا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر المنبهما وجه البذل في السر وفي أجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خيركني العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي كاخذ من ينجي ومن يربي وقتيل يتاني من بلاء كاخذ من خلص

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سر وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه استرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وصبق لي استرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ هذه الحياة ربي باحتساب والطريق الذي مضى حسابي فزت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين. ولا أكتب الصلاة بالتسليم.

كخير معبود بالشكر عبدان. جهت المقام جملة الخيور عندك في التقرب وفي الديور، العنا بها دواما يا قدير، كخير مغن بالإجابة الجدير، عني حط كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي.

وعد غير ذاكر أقدار وتحيي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كلغى نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بيني وبينه لد أحيلا خدمة خير العالمين اتمنعت مني عداية وعداية امتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أفنى مكاني التي توجد كني إلهي وحياتي نوهد ليتوجه إلى الجنان حين تواجه الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا وليس ولي قاد الآيا كنا زعني الله

أكرهم بغير محو اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الثروات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكون

نهيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله. هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم هزيم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أخذ في جيب رسول

لقد وجهت توحيد الرسل قالهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا وهو قصي كل هاج أرسل لما إلهي العداء لغيري كيابد المحا جميع الضيري نفعا النافع نفعا جذبا قل قلب كل فائز فانجذبا هداني الله بلا ضلال كما أيضا لي جاد بالحلال يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفان قل هذه منه بسر أخفان قلت وقصدي تحدث

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد لمن ضريبه سرمدا خرج كفارقا الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضلت البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج

لباق مميت قد كفاني من فحد وداد لباق قد ضري لميت أي المصطفى مع شعبه والعداء لحد نعيت عدوا قد

به حرج واجه جزاء ربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملكت خير العالمين خدمي قل وجه ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ولا أذى الوزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا وهي ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قل ابن وقل لي

كريم له من الله سلامه أرم وإنه الوهاب إنه الكريم سحيرمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سعني إلى سواي والسفد خبر عدايا في خاسرين وإيسو مني

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافق

0: لجذبت مواهب الكرام وجعد الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام لو شكر من هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمكس خبل وهدتني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم من ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليه يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرم بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوى جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلام على النبي كممها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي، صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاج قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فسرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري ولتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولالي والصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صل عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فككتكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأصحاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطفبيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهى وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروي الفضل كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلم عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القصران، بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر رب كل مسلم واشكر به كليتي وليهب، بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاهي العظيم كل من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآلي والصحب ذوي الترجي، وسلما وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صل على المذكر المنصور والآلي والصحب النصور، وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه دار الضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرة والنصر واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدة يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآل والسبي وهب للودة والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفة وأن يوجه إلي الطرفة، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني، بكونك الباعث والشهيد يا من أؤكد له عهودا، أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة، صل عليه بجميع الآلي وصحب واستجب به سؤالي، وسن جهاتي أمها لبدري وبهم انصرني وأعلي قدري، وشد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي، وتب علي اليوم وامح عيبي وجل مكاتبي فطوها الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك صيام وجل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما ليخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي، بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر رب كل مجرم وجعل به كلي لديك حقا، يا خير هاد للعلا قد راقا، أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل، بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صلي على المعلوم والشهير والآلي والصحب ذوي التطهير، وصلي من وقوني ورقني بجائه والطرد والمكرقني، بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صلي على الشاهد والشهيد وسيلتي لما مالك المشهود وآله وصحبه وسلم، وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا، في أبد به وكل يحمدا. يا الله يا رب الورى يا محسي يا مهنيا ثناءه لا أحصي، صل على البشير والمبشر والآل والصحاب ذوي التبشر وليهب جائه من البشر ما ليس يقطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للربيع عيدا صل على وسيلة النذير من مدح علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحيي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذر وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهيي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصلي بسلام على النبي النور الذي جلى الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورد لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلاة بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجوي وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلد وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرما يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرما وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي أن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع وسؤلي قدلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومن كرمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخي زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وسرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولال والصحب ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجه الخربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولال والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلال والصحب والشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والشكر ذا الكلام مقصد يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدل وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا وتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شأني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رخدي وتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي رب خالية من العيوب بالمعالي عالية ومن فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الهسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني والعلي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتز العناء واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنى يا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسلم به مع سلام والتقني بجائه كل ملام والتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل أذن مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليسخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كل بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي يا نافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصابه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات النفع وشعاء يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصحي بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لقرته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرنه مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسوا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكله جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجل عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلو

0: الحكم وبي بشرا ذوي التعلم وجعل فؤادي قزينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحوك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحوك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نصي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعالي دي هلكي لا يدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبسكي عني به وجدت لي بالبسكي فجاتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبيل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أم مسكي عليك تسليم العلي يا أمكي أنما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأسي كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي ذو تمكي لك الصلاة فثنة تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول رسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي. امتداح الذي قد قاد لي غرضي دنيا أخرى بلا ضر وأعقامي. طافت

بمنعم لم يزل يسدي بإنعامي. أنارني الله في المختار فوق منى صلى عليه بتسليم وإكرامي. لي سخر البر والأعداء معتليا وكب ربي ذوي ظلم وإجرامي. رضيت عن مالك جاورته أبدا بكل ما اقتدى لي.

أكرم ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طرى الفؤاد بكون العبد ذا خدم

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه بينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

منها أخرى أتسلط لي عدال بجوهب لي أن أكون السرمدا لك إما اللي اخترته بأحمدان فاققني بالمصطفى كل الضرر كمن كفاني اللعين والغرر.

لأحد غيرك والسر يسترا. فاستجاب لهم ربهم فقد قاب كل من والاني همن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه لينفع. هب لي كل ما طلبت منك، فكن بإني قد رضيت عنك. هب لي

ودم كائد العداء إلى العداء دنيا أخرى أتسلط لي عداء بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما أن اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب والعلم.

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعطي وجهك الكريم هبله تجابت يا من محمود.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيتنا فيه قبل

مقتضي بيعك بإكمالي سبحان من قعد لي بالمنتقى سمني مغي لقياي من سيقوا لآجالي وجهت حمدي لباق لا شريك له أخي مجندلي يحمي عن خجالي كن لا يحمني وشكري سرمدا ولمن في حمدي.

سليم هاي بصد حياة النفس لي ومعين سين يدمرك ذا قصد من اقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح في النحو شر مختالي انهاج من بيت الاعداء رضيت بلا اقرب ان يمر الهي القاهر العالي اجلي شاد للبنيان مرتديا اني اقول سنا

الله مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدرك يرضي الفراء والفرك وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك وبالعزى كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ليدمر العدا بالنهك كنا أخرى ويديم رهكي ابحي وجاهي.

بالمسكي لطف أنت ما اشتكيت تسكي لو خطابي ومحوت بسكي أن به وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي عليك اسلم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبك عليك بالآل وأهل البتك لراس كل قاصد بالهتك أسر من ساد السماء بالسمك حين السنام ناقتي ذو تمك لكثرة فتنتي.

رسولي يا ذا الملك من يجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد أطاع الله مرامي كوني عبد من يغفر الإسماء وكوني خدم الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله يا مدح الذي أني نفى متعه.

الماح الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالمسح والبأس وجهه للملا تعالى مقدم على كل مختار له الرجل.

واستعبي اكتب لي الفوز بالوصل هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى لسنكون مع المدهي من يطيع الرسول.

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العبا ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر مجرم، ويلحو به النحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم، وجهه

بلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كل

الرحيم. تلقى رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغيب لا لقاة شاكرا خطي.

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قدت للمنى وليب شكورا ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له صحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك حكمي على من جادني بالمناسك ليست عيوبي وهج بي كل ناسك وعني على خير ورى صرمة صلي لك الدهر أو يا باقي بلا مديت كلي ويسر على المولى بعبد غب كلي ليفصل الجنات خيرا مع الوصل وليهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر نفسي زكها وهج بي أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلاح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير علم وزد نبهين هبات كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فضا تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

رأيته هنا رجع للطوبة بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. قل الله والمختار هاجت من مرى، قبالتهم عصيان رب الورى البان. مرابي يعطيني رب مقدم، قديم له ملك حوى

معي الصبني أي بشي أخيار والتغفر الذنب أي اغتفراقي سرمدا جملة العدا ويقي عيالي منك يا من قضى الإربام يقلب قوم منك

بشيرة البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع أني جلوتا علي صراط منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي ساو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيطر الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد

واصرف كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحسن.

غير منيبا النساء النقش في الرعبة هويت العزاء عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبة لك الشكر.

ويتريم عني البلاء ثم كنت لي في طيب الرجعة طليقا بالخصبة في تدريس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيق وقفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم

لا يبشرني من فرش من أطار لأن حبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب وكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل فيوضاتي ولا تترك السكبا فرش باق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة نرجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعصد فآياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم تظل ولي كرم الجنبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم تظل ولي كرم الجنبا أغاثني الحنان من كيد من قلا وصالك النار الكل لي بحر ما ينبى مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسمي لمن لي وجه الحفظ والوهبى قويت ذو شكرا كثيرا كما حمى جامي وأستكفي يوم الجوال لهبى لو جل شكري إذ هداني بفضله.

ايديه ما بقي نجاة منه همت الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شيوخ او وسواس وعن العدا زبان نويت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي

شكون أطقي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سرّاك وثمدا لست ألاقي الضران ذلك فضل الله.

من حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي، يحمي جنابي يا رسول الله على سمام قيم الله، يحمي للمصطفى.

محال رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه محال رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه بربه الحمد.

حجب الضوء عن الأعاديك ويسنح جانبي معادي يقود الباقي بالانتهاء كن بجاه المصطفى لهائي يقود لي كن

قومي وقاد جبنها إلى تعليمين إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت ما صين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقئني

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية، مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نفيت لك من مع شكر

وطابت النفس وطاب للجنان، إذ قاد الله في الفرقان بفضله مربيا رقانين. طبعاً حاتي بكتاب الله وستايكا له والله، دعتني الألفاظ للتلاوة وقاد المعنى إلى الحلاوة، قبلت ما تصدق الباقي القديم، طيب إني به عبد خدين.

النار. أخذلك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله. هداني الله هداية التي قد أهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع. يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما. الحمد للصمد ذي الهدي وسوان الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا. وأجهل الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء. مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات.

السلام إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة. صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد. ذلتي عليك رب الناس وصنتني عن حيل الخناس. قلت لذي الجلال والإكرام فقير قادني باحترام. من علي الله في عاداتي جملة ما تطلب.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني

قاد مخرجك بيد عظيم بعدما كنت مخرجا. توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا. توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا. أضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا. جزى الله خير الخلق خير جزائه أي غر من كانوا بدورا وأسرجا. وقاني باق كل سوء ببرد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا. لهذا شيخ كامل كل من عدا أهيض الباقي الذي دام مرتجا. محابد شيخ كامل جملة الخطا أهيض الباقي الذي شك أخرجا. محابد شيخ كامل جملة العنا أهيض عطاوي مسيري وأدرجا. إلى الله والمختار قد

للمختار قصر تواصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

إلى سؤال ينتحي دجال وصغو الغرور والإخجال كتاب باق خلد الدارين كما حماني عن العارين كتاب

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحل أبقت إني علما عثيا عالما لا يخفى عليك شين بالكريم الأخفان أخيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأخفان هدية المغني العلي الكريم قادم الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق.

Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati alayka milki naqani Allahu bihi min shirki wa bin naqa ijadali wad darki yarudu li sawil fir'a wal farki wa haiba nafsi maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil fakki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mughni bihi han silki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin akhi dunya wa akhra wa yudimur akhi rafi wa jahi wa khairu nusuki matu safihin khadani li naski salamu man lahu dawaman nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhtu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastakaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajudtali bil baski fajahtani bima asala shaki ya khair man yahdi wa man yusaki khalbi yatahata ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kullam marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintikhamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu na khati sutam ki laka salatan fitnati tusaki ma salamu lil huda yusaki lo khitabi wa asal dan ki anni wali fataha khaira an ki abdi rasulillahi asal mulki mali yajur bakhiyan bi milki wajjahtu wajhiya ila al muhyil mumit al qadir al hayy allazi laysa yamut ahmaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muhit kitabuhu allazi bihi uhil wuqut مصلي ارحل النبي في الصمود وآله وصحبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مع سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسى بالخنوت وبالخنوت والخنوت والخنوت نفع لذا قلو المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأعتجي كوني نفح الناس له سكوري بلا التباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي وراء للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصب رفقتي رجال بدري عليهم موردا ينير بدري يجود لله بهم بالنصر منه أزيس لي يرد حسري ملكني باغ هبا بالسخري ما فاخصني بخير فخري كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسري فارقت ما أسراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بريم أبدا خديما ماكسا في البريم أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والأمر له خطابي وأتاب دهري بجهل سري خالصا وجهريم أديتني فمن يقبل سكريم والتقني كل أصن ومكريم رديت عن رب الكريم البريم مصليا حرس فيه البريم دغي أساله بأهل بدري فعنهم ردورت نور بدري وحبل الوهاب في سلاسا ما يخجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورال للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا

هذا لإرادة من قد سلسوا تصلاسا والكل هي خجائل لصلاسا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسي فتن عباسا أقول هنا كان لي قياسا وسرت في قلوبهم حياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينوير الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر الحكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهادن باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوله انفساسا فصوب الربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعذر يجهاسا من بهد ما بارسني النهاسا إكابة تساسا ولي ترود كل جان العاسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعجل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فرسلت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدى محمد صلى عليه جدا ولا لي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدام ستر الذي حسدني فانقدام ما ايوبي واسال القدام اني ولي خير كثيرا مدا اذكره سكرا يقيني ترضى ولي يوجه مناي سردا يذكر كل الكريم الفردا انزاءه ولي يراد الخدام ناجيته ولي يساخ القصدا وفي بساتيني اديم حسدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي انت فهاد الخندام انور الديت واراه الاحدى وصار لي سكر الحكيم محدا اردي به مولاي جل هندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوه فيه يطيل سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا واصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندى ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه اسال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في ابد لي ويهلي الوضا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم اصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منهدا فصل بان مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لردا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راض الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك ولتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالأقس تدين أحمد ربي بخير سنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه وصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولهني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهي ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لي سيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لخير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه عندي لدى تيخني أصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين
فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير منابر سنين يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألالني قلوب أهل السفن مستقلين بسيحة أنسفني له متابي قبل من توتن قبل كمال

0: بلا تفطن أذكره إسعادني عن مسكني مرقيا فسرسا تمكن رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا أذكره شكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السلكا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلام عركا إسدى وقوبال بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبوا إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد صلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنك به فسدني علوما منك فجهتني بما أسعى لردك الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت تناصي وفاخ سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف أنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأرو مستوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسخ دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك ليقط في دنياي ما حجلت ليصمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أذى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيره غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب ساهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مع صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك ختحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا صوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرق دوت مرشدا أخنيتني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت للقبول ورداء قلت لأجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي سواب في كل نفس أزمتني من الركون للنجس ليجعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد يؤت لي بما في كل عواد ودنس بلا خل وحسد وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة محن وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راديا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقتل المرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعه دوام بارك يا من خدا حوائجي يا مالكي رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحط لي هلوم من تقدم ومن تأقر بكم يا أكرم جعلت لي القصف صحيحة بدلا من الدماهر محن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داراني والأقدار في بوتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط سمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صلح على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينين وكل فدنة وكل شيء يا من وحبت لي في داخل أودا قلبا وخالبا سهيدا مصدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدام أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لها نستنى عليك من سكوت فكيف أسكت عن السنائم عليك يا سر الأرض والسمائم أم كيف أسكت عن الردائم أنك ولي كنت بلا أحدائم أم كيف أمسك عن السكر وقت أنهمت بالخير الكثير يا أهد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وسلم يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وهرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصليا على الحبيب أحمد سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كون يحبك قديم وكما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مقوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخرضي قل لي بخير محن بجائه في موده ووطني وفي هدني وفن الأحداء في أبد وسخلي الآلاء واحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ياب ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي ياب بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبحر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قاتل الأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير لوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه السلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرخك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافرين ليستجبت اسمها وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديحة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صلي عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا عزن حققت ما سننتم يا ربنا يا سلحط أي الباخية صلي الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم abli idamata khiyam layli kama tuhibu wal tahsim layli sidni sidni ridan bil mustafa wa sallim alayhi bi taslim ya sal fadl wa taqin al haram wal makruh fi sirin wajhin wal hida wa harifin kafaytani subha asabta jami' ma bintu wa qablu kun li yasmin kafaytani al jami' qabla saham minni khabit rabbi kull taham wa kullama aradtu awliya urid فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والارض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى اله وصحبه الهدول وليا ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وقسم بهم وسره مني فلا يهود ليسوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلاطين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاه بالسلام تقهر لهدايه وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسال بسمة من الركون لسالمين والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترمت بالسنوب فاغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا أخرى والتدم للهسام ولي يكون في كل شيء أبدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي أيضا ربي أفضل الصلاة مع سلامك على ماهي الخلام وآله وصحبه وسليا بأنني عنك رديت ربيا وأن أبي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي أني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بحرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بحسبه بالمن وسق يورك إلي يا أبدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخيرة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستن يرحم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت للتوحيد والتنبه وهبت للحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بزي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سقلي قبل طلبي ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولتعليم جملته أمري ربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد ولقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفنين بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سل يوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبا له جل بما يرضاهم بخدمة الماه الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضة النافلة والسنة سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراخ ما يفري إلى تدنيس ولي يسخ جميع ما كتبت فيه من الذي اخترت وتقني جملة ما حواء من درر وكل ما آباهم بريت من حولي ومن قوتي فيها مجكس بكونك ليام يا رب صل وسلم على برام على محمد وان به اقترام وثمر كل في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو سمات أسمتني من درر النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمدي والتقنني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصله كلي صل عليه بسلام بجميع أرنه مع السهاب يا سميع واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صل عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصدي تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا برا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صل عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد ما يفوق صني من المواهب وأهل الشعن وليكن وبسر البرايا في عبد بي مع الحطايا وفيك بسرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقرن جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدعوة استجب جلي بتسخي في سرخ وفيم الخرب يا قهار بالهادي الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقن الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقن الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلا معتصما بالله والرسول صل عليه وتسخ ما مولي لي بجاي الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مهكفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا منه وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوصص أمان هتقام لجوت بالإدلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيام وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فرس كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقياء في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السنة في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجله إندي عادرا وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وصحب ومن والاهم يا رب إنك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا رب جلي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكدار في هذه الدار وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قل عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما هو طائبي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فلي يكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صفى بهت ابتداحا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بنته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكم

قبلان نصر نصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جد لي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

قلان على شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لا يستخل البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذ الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدمني رغدا. سقل ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في بحر زرت دا

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفع رسول الله كل من طلب ما سألني ولم ينل منه الطلب نفع رسول الله كل ما طلب ما سألني ولم ينل مني الطلب يغفر الإله بالنبي من رامان ضري ولا يوم

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلجن لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من ترك خذلي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيري في أبد بالطرد أذن خيرك الذين كفروا بغيظهم أبي لغيري انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بلا انفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وأطاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار ويصلح جهتي الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا غينا قاد الأذى إلي تنقاد

نجا عيالي من عدا ومن وبال وقاد لي في كل شيء أصوبان إن قاد نحوي مؤمن ومسلم.

كاف ينقضي الأجر بلا حسابك إن له عمري لا احتسابي واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنم أجري وجزائي أبدا فمن عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد

انتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا لغير كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغضي هلكت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع مدحو قصادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدحو صيرني كذي استحان أشكره على جميع وعلى

ينفع ولسواي الساق ما لا ينفع. دعاني الإرشاد للكتاب إلا يهديك تاليا كتاب. سات ربي خالق الكونين ولكن المتحف بالمنين بحرمة الربيع للخيرين وحرمة الإثنين ذي البشرين. لا خطابي موقنا بالعون وبرجوعي عاجلا ذا صون. أكتب سلامك لخير الكون بالآل والصحب وقرب بوني.

فجميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرا حمدا هذا النبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقط جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراضي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد

والدوام العافية ولا مكاتب إليك الشافية. أجل يهديك الجهاد بالسحبك وبهم دنيا خير اللحب. اغب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله. هل أمت أبنية من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا. ذرت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر. يدل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير. أكرمتني فإنك المكرم بجاه منسوب.

تقما مستهزئا فسيلاقي نقما إلي توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم ألمتم العبد الذي لا ينتقم.

وجاهد وقاساه البلاء. يجمع عنكم عفا عن ليجمع عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رموه

كون حياتي له أعلى شكر، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي البشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور، كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا.

له السماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما أعظم من بجاه المصطفى المقرب أرى خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان اثق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل

الضعاف وطبهم وكفهم كل مخاف اسلق قلوب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجعلنا نصرك لا يريم قل انك المانع والكريم اليك لا اله سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار الذهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل فقل لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار.

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب همة.

ليتظهر إليه أبدا كي أدافع الرسايا والردان وليعطي المنى بلا طلب بعض الافتقار والطلب بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع العدو لم يكن للشيطان عليه الفضل والسلطان هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز

أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى، من رافضا فنال الوطرى. وقال بخير الصلوات والسلام له وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس، وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأذى والخير لليوم طائع.

سام الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن سوى الباقي ملتحدي للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي

هذا هداية الله تغني عن هدى بشر ما يسري منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفع وسر وتأمين مع الحفدي لكي وسقي لباقٍ

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء. أكثر على الكتاب والحلال وكل لما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت في أسس كما له نبذت. أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم.

القرآن قتل الله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قواني البصير عيبي غسل إلى إلهي قتل توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر قنية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سوى غدورا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمسرة

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشكر وأجور طريعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتاري قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوحيد قد بدا لي في الربيع الأول إذا قرأت آية أو أكثر قاضي الباقي ثوابا.

قد عبدا. أكنتني إكرام من ما شاء فعل، فأنت خير من أراد وفعل. يستطيع أبقى نوال قد عصر، فأنت خير من يقيت ويسر. وقتين ضغر لعادي أجمعين، فأنت خير من يغيث ويعين. ملكني تمليك مالك كريم، فأنت خير باسط

أنك الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا معيا بخدمتي عن مدفعي، أغثني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. لله قدت أرفع التوحيد رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع، قلت ربي بالنبي كلي.

الذين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت. أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخلق العاد. لوجه الكريم قد للأعظم ثعاتي وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي سقط الضر دهرك. إلي قد مواهب السادات قل العبادات وفي عاداتي. هب لي كون قلمي ينقل من ضحك يا من لي سعادة ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا. إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سألني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر. أي الحروف لوجهك الكريم أقويت ضايك بشرا لا يرين. يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت. وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي. قولك فالصحيح في حروف العربية مع امتلا الظروف.

الاطمئنان إلى سوى انصرف الضلال بالانصراف الليق والإضلال لبان أن الله خير من نحى أجل فلا يقيب راجل انتحى أنت بشهر رمضان عن جميع مفر التلك وربي السميع إلى سوى ذاتي الساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتى دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب للأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل من يسرهم ضري معا قل يكمل الإله قمعا هاني لك في أذاق والوجل وليس

الرحيم دعوته بك الصراط المستقيم قال فارق به كل السقيم وتوجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سرمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

فلا العين ساكنا لا خيبا من في من يضي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله لله الورى

وندم مذ أوطعة صاحب القدم رسول أحمد نور الشاكرين عاتي سمات مغزي الكافرين أحمد بن المختار نور المسلمين أرسله منتقم من مجرمين أصحابه الغل الكرام الأتقيان صوت أذن العداه الأسقيان قاد إلى بدي سحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدرته مرسية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرد لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمد السجاع نور الكون وذلينا

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يرضى خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام أبلغ جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع ولحي الحسوم كل من نحام زيد غريق قيدا لي منحام يا صاحب الح

هيبه الاملاك والسحب ارم على ساب ورضا من الكريم انف لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلم الظلم هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الاله الواحد ربي رب العالمين احمد فشكره نعم النصير الصمد بالله والرسول انفي كل من قصد الضري من ابناء الزمن بالله والرسول.

فذبحنا كفر ولا فسوق ولا إليهما يسوق. علمت العليم علما قد دفع علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع. الخلق والأمر لرب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين. محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا إذ القديم ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا. نبينا نفى العدا

يقود ذو البقاء والمخالفة مخليدي ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذو الوحدة كن قاضي بي إليه وحدة وليت ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام ليمنا لا تحصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق أو سكن ذي حباب النفع سوق نفاد غير متكلم عدا غير رد لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وإذا كن جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وترك برادي بكنين لم يأتي بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقادر بفضله الإنزال من لك للقرآن مغن أنزلا وكل من رام أيايا عزلا شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: أهل برده الأصول كل منافق وقال وحسود أكرم الباقي بجنده الكمار الصالحين وهم الغرب الحمان بر عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالك كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلاستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصير لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سحل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايا دا سروري بك بلا مكر ولا غرور رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حست مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرط كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والقلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراقي ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أزالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذات فهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباهي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب ما اختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرم جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي لجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان لجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب الدور هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محل كريم ضرر اخترابي وليسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير وليخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدال والخني يمغني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفيظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم يعلي من جكسسي أعطى على هاوي الثنى من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيق وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعال الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم تبا لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ وعده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي لكون حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نسبح للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجل لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربي أكشفا مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب وليهب تسخير جملة السهاب كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلد الرغداء كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو ليخلي الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك ته الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس ليصح دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوصح له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجر هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتبه لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطاب ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدر أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة القلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرد ندى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وكن نبي مصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجايه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وكفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك ناصفني اليوم وسخلي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رضني أعدائي معا وهب لي أضعف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بالتسليم والآل والصحب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يشوى بها فؤاد هل يقتل الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب، زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خصب مسندة وقد لكم موعدة مسددة، واجهتكم بالحق ذات تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعصنوا واتبعوا المصطفى، هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل؟ لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي أو نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي، وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما، وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناوي النفع اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب، بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب. اعدت في البور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا، هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر. اجب وصل سرمدا على النبي محمد واله والنجب، دلل لي الصعاب يا الهي واسخ لي المنى بلا تناهي. انت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما، عاهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا، وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القضاء. امحو عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن، وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا موني، لجل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد. صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرجت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب. نبشت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناهي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا ربي صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الآمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أروم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى مع خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى. اصف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سخ لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك ولي هب علما وفهما عنك اشرب لي الأزهار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كمل إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامني إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتاه والمجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبرا وفضنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناجيتك اليوم وإني موخن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل يعني الخير أجرا والثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد الجلالي نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى الله وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافعي مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد لغريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلم يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. توجه كريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهني الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادت سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، قابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم، والصيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام، إما كنت له خير السلام ورا مني منه فراقي القلان، تفارق الأذى بمن لغيرنا ثق العدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفاء

مضيدي لغيره كاد يكون من المحال وأطاب للسكون أطاب للحكيم ظاهري كما أطاب للباطن حزت الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني من رضيت عنهم بغير سخط مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وصلعي أخفى بلا مقالة كلمني تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي

أعدائي وكل حاسد وكل داعي يكون من الباقي بلا إشمات وسط مغبوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عادي نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالي ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين يقين شكا أبدا ولك قادني الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل الأرض

ديان ألت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغير ضري وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري فأبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نأون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوما من العارين هذا لي رب الخليل الله بذكره حب

الرحيم لست بواجب ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحا أبقيت

تنتغي ملكني أتو كتابي أعتلي ذقت إكراما ولطفا رفعان وزيت ولي قدت النفعان ما تيضاء شكرا قادا من الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التسبيت والرباح يسد دفع قادني

مقدمات الحور أيست من الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي منك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جار الله حس ولا إله إلا الله إلهي توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان ذا إدراك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام يا إله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسول أحمد خير الرسل قال الجميع الصلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون ما أن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط السلام.

عبادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي شكر يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعاد ومن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب كأني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المجيب.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كليكم بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راج كل به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل الخمور أظن من غلبني كل أمير ما الدليل القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيكه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان السمني وانقضي بتنقضاء والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله ولرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدم كارها لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتره وقلب مني وعان لمن حني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكفي نفسي وهوى بالله أيسبني القدر ذو الملاهين أعطي من دناي ما يعوقك أنا بلا حين

لغير عمري وكفاني إذا الدحور أقوى للأجر بلا ميزان يا من له عند عدا ميزاني لا تحي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجد من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادة ومن أراد ضرري ضرري أباد ولا العين لسواي الصرمدا فتضي من لي قاد يمنى أحمدان إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسيني الصف البلدا قلت بشارات تدوم أبدا للشافع كوني خديمه بدا ذا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا تنول القلب والزحزح حددا. لآخر ذكر أيدا بإله النبي جيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاة من فندا. كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر وصلت. صمدنا ليس له كفء أحد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أرسلك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك.

نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزات وعودوا فيما كتبت الرجزان نجزي وعد الكريم الأكرم فالمثب الفتن.

فيأتي قبول ذا الأعدائك وقديمهم بمحو الداء قتله بقلمي مع المداد وجادلي في كل شيء بوداد دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لأمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض ملكت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنين إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتان وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفعه البدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار لا يتفرق بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت رسولنا أحمد صلى

بسر مغن لم يزل إلها بك الضمائر وما والاها بالسر مغن لم يزل إلها نبذت ما لم يضل الخبير الواسع العليم والكبير أكرمني بثمني من باعت أنا في العلم أطال الباعان حلت مع تعظيم وجهي الكريم.

جناح من أحبوني معد قل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع من أنت أنما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروق دعاني الكرم لارتجاس لزك من وعد

إكرام ذي الجلال والإكرام إذ يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ولوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خل كتاب ديق

الطريق وسنحوا لجهاتي الكرون نوى لغير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالاستدراج وغير

للباقي بغير السلب في عمري وجادني بالغلب بارك لي في جنة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر الخير.

قدم العليم يا وطني في نجعها يا العلوم خالص العليم كتبا بقي عيطي وقال لكتبان قال صالح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميسك المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس تمصليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس ناية عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يستقر ذوي الخميس أكمل الأكرم بالشموس طيب أولي الأزد في العموس وقع بها البدن الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليه شكر الملك القدوس على نصور منذين قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس في كل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضري تغى كالدردبيس قنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وبيد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدت حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيامي ازدرت أموسي فوزت بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس

عرفة لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بانفعال واجهني جماله والفضل ثم نحاني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممرة والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي ورى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم طاير سكن بالجنان لا أروم لا يتموق مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني فيكم.

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم أن لا أرى شيئا يودي للندم قيس ناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

المعيد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا ومتكلم هدى بصيرا أجيت عن وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمير كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قنا أخرى ذا عذاب وطرع خلي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرور للملع كلا سواه ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان لمنح للوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خلي النكار وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تهضى الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديم أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والزبح أبقيت للخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك قل فيه من أم ضرا أو مجع كان به لبقاك أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هذي عنك وله قد انفتح فبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف ذا استجاب بالمخفي حبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا غوين بالنبي ابن كلان ريب خير واكفني مضرا ريب جاه المتبني مرا ضيف فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعبي يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا ربي اشتق لي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهر يا خير الناصر وخير مالك انصر املك بابن مالك خبيئتي وعزتي ونظري كونك لي فليكن بالنظر وللعداء وليهب جنانا للمصطفى المختار من كنانا لما به انير خيما وغيرها لمن اضاء خزيما لجنابي من جوار مشركا ومشركا بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسي كمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي ان ازار فيك في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد ان يسير وعد بافضل معد واعطي فضل الى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركه الصديق والفاروق جامعه المجموع والمفروق اكمل رب العرش اذا النورين واجد السبطين في الدارين ابا صحابه النبي الاتقياء عليهم رضوان مجد الاشقياء نفى العين من له حيسوم مع العدا فجندهم مهزوم أهل بدن الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلة يبيك كرامتي وصانني عن ريبك لأني ملد عام لسسي قل من تآكل في أكسسي إلى سواء مال كل متعب قيت المحد جميع التعبين كم إله وجه مجه من قلاني في

البركة كل مسكين تنفى والمسكان كلاس وذاتي مالا كل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كما يرى إلى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد ولا يسمى الولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفسي ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نصحي قبل أن ما به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي تقضي السواء بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي هو ربي إلي سلبت ولي بلا تغضر قد جذبت فيكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهيب

ما لم يهب لأحد بشتن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب فبشر كليتي بلا عتاب كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي باب خط الله كل مرسل قادم الصلوات المرسل هاني الله بعمر باقي وطباقيا خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضر للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي ووليك واللطيف طبع عدي لغيري يتطور طبع لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكري ذكر إلهي بالنبي المنتقال حجا بيني وبين المتقال إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسد الصعب وقاد لي بجود لبعونا رحيمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك طيبنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى فاتوا عليه من غير انتهاء يا تستمي من بعد الصغاق علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان الكوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عند لمن لسعي الصحب سرد الجندك لمن عشت كن أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمن استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو

يقودني من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزاري رحبي الجلال الأكرم تريس يداوه صانع حرمي نفلي بحوله كالبر رمة الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغي ضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعلني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغي قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاضي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيط إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كتبك اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحبين قل إليك بالكتاب يا جميل هل نهى عن اغترابا كخمور ألت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد

لقي القرآن باق أنزل وقديم القراء والنزل عتفت المنزل بالقرآن وكان بعمود الظمآن كفاني المستهزئين الله لمصطفى ومن والاه رم عقائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي

الأمان ويهدى ربي الكريم الأكرمان وقاضي إلى الجنان الكرمان أخره في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهار أخره في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهار ملك الكتاب

أخذ من سجن بي حفظا كتبوا لي حياتي حفظا هو لغير عمري أعداء وكل ما يسوءني ودان يحسبني الباء

وبالتأدب وبالكمال هبة من لي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيسها مرضاته فانغسلت لاقيت قد زك حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد المنى بالسرد رفع لك وقتلي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب ملكة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم الله رب العالمين قادا لكتابه فالانتقادا لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني عن عتاب أخذ من بعد أخذي الشاكرة لا وقد طيب.

0: والبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد، لو خطاب وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري لصدري جاري. أبلي دواء من ربي أن لا أشرك بك الليادة الوقفيني من أشرك، حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهني الذي لك التهد. لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وهن سماج وبلد، كفين لخوم سلسوك يا أحد يا سنتقام ما له كفان أحد. مد حياتي يا خدي منزل حسن جاد الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد. نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلاميك بلا انتهاء ربي إلى المختار البهاء. له بآله وصحبه اكتبي خير السلاميك والسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني الهدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري. يا الله صلي بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور اكتب سلاميك ورد لي سدهور. لله كلي وهو الله الأحد، أصمد المخني لمن له التحد، أزب عن جنابي من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولدي، تبت له ولي روض من جهد، خطان ولم يكن له كفان أحد. جاءت في البحر لسين سلسوا ومن تسنده ومن تلسلسوا، أن انتفوا مها بأهل بدر وبهم الحفيظ يهلي خدري. لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي. أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلومي، داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور. ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن الصفائي، إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي. أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمدا كما الصفا، أسقى صلاة بالسلام يصلهم كل بها بكون فقط فاح لهم. للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام، ربي بجاهه هداية ساخري لي جميعا ولي الخير خيري. سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا، وجه رجال بدر الأبرار لنصرة على الهدى الأسرار. لك توجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا، بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما. يا من له العباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال، ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك، كوين له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا. مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى. دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم، أنكر دي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا، يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا. أعطيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك، بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله. أنو نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء، ضيفك رادنا عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور، كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج، من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس، باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران. أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا، دلوا بسد عن سبيل الله وبمكابدة أهل الله، أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء، قد طلبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا، داؤهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم، يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم، أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار، لهم أصاب بعد مقت قد كبر ويحسمون ويولون الدبر، من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما. الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله، لم يكن مولودا وليس والدا، وملكه جل يدوم خالدا، له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفانا أحد. أبلي يا وهاب الكونين أدافع ما أختار من منين، اكتبني اللهم في المجاهدين أخيخة الجهاد والمؤايد لك توجهت بس القصيدة فإنك جهلها قضا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير صمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوة ودهر لله في الغفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواهد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسلم سايا أحمد وكلهم عبد الرسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارى كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مدى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى بما به أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومير خميم فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكلس الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل محل براسي لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسأل سرمة من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار لدى قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن السرات المستقيم مالهم وللأبات اللي وراء مالهم نبهرهم واللي لم يلتفتوا إي رئيس بل اللهين التفتهم اتبهوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنزل اللهم اهد الفضلين السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر دين بالنقاب فأحملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني هم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أحدائي محل فتوني خط لي صراعك المتوني تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتم بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم سدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه والشفرياء اليوم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم علي من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجل حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار ياس القدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي هذا الصفاء الخليلين يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفوا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا ولا علي وصحبه الهزام واسكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفان مخرجا قد خالفا ووجب القيام للمناني الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبدا بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إكدار فليكن لاهسا بس الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصويف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فعبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصل ووجب الإيخان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مه التكرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والسكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فللإله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه تردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجا أكرمه بكل خير يرتجا سبحان من إدراكه تنصر ولا شو أن إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام ألا نلي بالمنتقى رب القلوب ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل ضر وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكشوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن خديما باهرا لي يقود لهم عاد وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برداء والأمن بي يقود كل من تهلخا له كما كليتي قد أدلخا صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسكى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما صلاة من خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسس أمنني من درر المصوّس إسباده الإداس جميعا سجنو أن خذ نهوي ولخير ركنو قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم جكسس تبيانا خصرف من قبله لخيري بالانصراف لي وتم مسيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليد على يسر مدن ولا شروط يسر صاحباي لي إن دلاهات بنية ختال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان عبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك سعانا فعجل النصرة والإهانة يا ربي ينصرني بأهل بدر على نصارى حصر بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدر عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعه الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفع الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسي الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرتي لسي الجلال وصنصه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بقوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسيم نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهين نالا مناصروني اللوكي منالا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما وديه أحمارهم ونحمام كل يسن أنس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يرى إسيانه قربانا أهلتني ربي منهم بسلام وقدتني بلا حساب أو ملام رث الجميع لي بأهل بدر فليكن بهم وأهل قدر وجهت وجهي إليك اليوم وأرجي أن لا ألاخي لوما لرث أهدائي الذين كفروا وأسركوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم أن تهينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا أفن لقوم صلصوك يا أهد والكل منهم لهوى النفس التهد فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا قد جل أن يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان أني ونجيني من الحسيان محوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي أحمد لو اكتب الصلاة بالسلام في آله وصحبه الأهلام سلمي محوت فصلمي بيغفر به وما حلي أني كفري تبت حلي يا كفور يا كريم لفروا هبلي فوق ما منك أروم أبلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي أخصم وجدت وكي مع المختارين وأهل بدر لك ستارين أجب دعائي عجلا وهبليا بهم من كما فككت كبليا أنك رديت وحن المصطفهم صلي عليه وبي الخلق فهم لهب قبولا ورداء سرمدا وكن ولي ولتكن لي سمدا مد حياتي بأكبر ردا وارخذ الحيز مربيا ردا وجه لي اللهم من سليوم جملة ما أحببت دون لومي إلى دخول جنة مع النبي سفيه كل أقرب وأجنبي أنت الحكيم الواسع الكريم لذا كرمت منك ما أروم نبهتني في كونك الوهاب أبلي لدى الأهداء أن أحابا ناجدك اللهم سار جائم فتقد في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يديم بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيع قدري أبلي ما أصاب الأحساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رضيت رب سدني هلما وحملا يا من محوت السلمى أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلمى والمناكرا أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك ما هو تسلم والمناكرا لسفهم ريا بخير عافية وجل حياتي سات يمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملاسما رداك في مواتني تفضل حلي يا مولايا بلهم وقصر وحبلي الآيا تفضل حلي رب بنونا أتا أرافق الخيار الأمنا خني في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن ليا يا ربنا لك دواء من مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواء من فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وهاب بي أن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادل منه تعالى بمدد أجو به استقامة مع السدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجادل فيه بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سكري أبدا يا خير محمود باق عبدا فرقني ترقية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك قني وليهب بجاه أفضل البصر ولي يهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وسل بتسليم يا سلام عليه بالآل وطويل همريم عبدا خديما ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواتجي منه مقام

للمصطفى ولجميع الآل ولاصحاب الغر في توالي لك صرفت قلبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي يقبل توسلي بالأسماء وسك عاجلا بها شكائي حبي حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك.

إذا كتبت من عيوبي نفسي طمع ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، واغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسعي يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء، فتب مدعوه بها إذ لم تئت في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا، دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجئت من جهنم.

إني أحمد مربي الوكيل ثم صلي على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالديا والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عساك فلا مؤدمة الورى ليسخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عزيز.

ملكي لك فؤادي ولساني يا جليل، لك أمامي وورائي يا جميل. أنت منها خفي حاجيك يا كريم، وأنت منتهى شكائي يا عليم. هيا لي الدهر من أمري رشدا، وكن ولي ونصيري أبدا. أنت لي لك السماوات العلاق،

نحن عفاة واقفون كل حين عبادة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير ذات فخف لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخر

ليس لي شيء سوى سترك بالتفضلي، كل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك، بل تولى الشأن. أطيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ، أصلح أموري.

ارزقنا ربي ابشل بيسلك ويسلكنا ربي انفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقني بلاء وردا والشرا فقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل لحسن ظني لك التجأت

قلبي يا خذ إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي.

أصدق بيني وبينك أبد، واشتر اسم المقدم السند، حبيبك المقرب القريب محمد خير ورى العجيب. يا ربنا صل عليه بالثقات من آله وصحبه خير الصلاة، يا عباد منك إضاء وقبول، يرضى لخيرك منية وصول، وأن الله موهن كيد الكافرين. وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار، أعانني ربي على عدايات فيوفيهم ساق لي هدايا، نعيته هو الكريم النافع ومنه ياتي هنا المنافع، نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا. الله أكرم وأعلى وأجل، لا شكوري وحمدي وهو الجل، لا شكوري وحمدي ولا أبغي سواه سرمد.

في السر والجهر وأبغي خيره من عظم روضه عدايا قلابة وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حياة لبي لدي يجتمعوا كفاهم وكفي معا والسخرا إني ومن وعن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين له وقبوا بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال ممن يجر للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين ويأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان أداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نذاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكرك. نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له.

إني بجود وكرم فيشترى ما أخذ بيعه النبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغلي عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والسحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق ذات

مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي. قنوت عجاي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني انصرني على عدايا في البر والبحر.

بكتابك بلا عداوة ولا عتاب، ويتكلي له به بلا فاضل وعمري تقبلا.

بآله وصعبه مذهب الظلام. يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، ربي ولشكر والتهب لي واشكري، ارضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري وتصف فكري. انت الذي سيرتني في البر وحيث اجعلني باب البر، لتقي الذين باستدراجك تسببوا

مع المشفع صل علي أبيا خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وثبت النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائي يا ستري فلك الشكر سرمدا يا خير معبود بحق

وصيتي ذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخمة لوجهه تجل الظلام والعطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا رجاني الله به وفزت في عفه ما اشتهيت حوزة على النبي محمد مصليا قم مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاه جمع ليه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع.

أم ثابتك لخالق البشر كما يتلى ربيعي ببشر يسري أمري كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وثق بجاهه لإلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو اللعين والعداء بلا خلاف صف لي له القيام وجبان ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كل من الشيطان فروا وحدا فر وحده لله كل يأذى.

حزب بارك في الترك وأخي وفي الأخ الكريم، بارك لي في الترك والأخ الكريم، وإهمالي قاد أجرا لا يرين، يقود الباقي بلا شيء.

إلى السهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور ولنبيه خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول كنكس إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة رأيت بالجزاء والأجور وبصابي عن أذى الدهور فتني معك وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة كمن لينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وأيضا ويسرك ويؤتى بمن هداه البر تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يدنا بس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلقك من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي

بالنصب هذا حسنا قد كفاني نصبا أحمد ربي الذي قد خفض تمنساه تقديمنا فانخفض إلا حمدي دواما وجزم هو لكل من قلاني فانجزم إلى شكري وإليه الضمى بنصرى كل إذا فانضمى إلا كلي وإليه الضمى بالمصطفى كل إذا فانضمى هذا ما بنى إذا وفتحا كما يقوله أنا فانفتحا بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل الصلاة والسلام بننتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان وصر فقد كفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لن يجارى تسعى أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زانا كليتي وشكر الميزانا وامتداحي مدة مرتضيا أن هو عني دون سقط أضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطاب السورين ثقني كرمك من هداني فضه وراب من عاداني نحن يصون ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره

الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكره على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكره على كتاب خفضا

إلهي حمدي وكل ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكرنا لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عضي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسر فلا سواي وأموري يسران آتي الرحمن والرحيم تلازمني في

أمدح قد زحزحت فجارا أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لم تداعي مدة مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية شكي بأنفع الصلاة من رجل كن قبل الحجة الشكر ذو عجل أضيعني ما رضيت عنه وقال لي سريا.

يقول الكرم من هداني فذكره وراب من عاداني دعوني يصول ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجئت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريف على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا أشجع الحروب أحمدا وجئت أمداحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا الصاعقة مدحا قبل ويسنحوني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادث العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قري أمني أذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تحد ولسعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

الرحوم واجهني الأغم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين لا تغيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك فأي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء وإن وراء من جهتي شفاء برأني القدوس من كل مرض ولن يقود أن ربي الغرض إن يلقى الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا تحي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن ورحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا ومام أبا حلي ولي أبا

ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدالي طلعت واشترى بلا جدال ربعت لي اشترى بلا إقاتل وقعد لي تقبلا يقول كل

بهم لنا أتت وصول مضي الباقي بجاه الرقيق ما رمت بالقلب بالأوراق نفعني النافع فانتفعت وقائني الرافع فارتفعت ودني الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى وفاقا أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مسرة لا تحصى هب لي وجهك ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد قسمه الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي نفع عباية الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفأ أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذ مغدا أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل ودوام أجري تفضل علي على رجال بدرك أبي الإضواء يتم بدري أكثر من لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يسفد لما سمكت بالصلاة والسلام ولا مكتب

آدي طول يجد بأحسن المعادي ربي يجد لي بخلق العادة كوطني والكسف والسعادة أنك رضيت ربي في الإذنين أبل بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقطني فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي إليك يا كريم وثبت سوق لي فوق ما أروم لقيتي أخيرا من أغاسا كنت للأجل والبغاسا أكرمتني بكونك

حديث عنك وعن المشفع شئت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس أعط الأمير في الخميس هيتيه البحر وحدي وحدك ويا أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي بعد القدر جي حساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف تشارك

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرا يرضي المديم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيبي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غير الظلام.

قديء مبق أو نياب لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيون لغير ذاتي والجيوب صيد عن التكدرين هذا المرض

أظلم شكره وليقاد ذكره ولسواي مكره ساق وصان حرمي لا يحمدي بالشكر.

بلا هذا المؤمر ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل أذى.

ترى أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أببت رب العالمين.

نايتنا الأرس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لا بينحني

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ويمب الله يعين من شاء في غدين مد لي الله البشر بياه سيد البشر وليا

بكتب ليست ترين أنهارها ولي يروم أحمد خير الصفدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لم ينحني عند ذوي المدافع إلا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا هدايا قاد لي مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إمات ولا تزلزل ولا شمات أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عباد من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود الاستبن هادي الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قدت بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين أدعي لعمري عنا كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتمليك من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك إذا سعى عمري مال القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا أغزلك له الحكيم ماضيا ميله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغن خير هاد ملتعد لينتهي القلوب يا قهار يا مهي لن ينحو انتهار لقيتني بلممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمطيت من لا يهضر لغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل لياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لوجه الكريم لا توجه شقوة ولي فلاح وجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغير نحو مبيعي ما كدد يشهد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكر كريم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وأن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وتنتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقني التدبير نفعني لكل الشفاني هم حنيف عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدا لي القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله ابن حنين ضغن ولا جوان ولا أجل يكون لي شاكل من خولا ابن حنين إبليس أو معاد مذرني عدن غدو كعاد آل الله قلوب وجلد
لي نازعا من غير ضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة قبلي يعلم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي تلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذا تنقلوا أجور الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى الصادنين عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكانني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فؤاد

ذا الشفاي إلا قد غمت خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إلا بي وجهت شيئا يرضى إبات الله جل قرضا أقطات بالله كون العبدا خديما بي الخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد تنمي الأذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل ضراء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي أحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي أحمد حاز الفقرة كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لي سواي والقبيل له باق لا يزال الصمد إلى صاحب يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمد إلى سواي يلاقي كمدا سلام به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا تمسوا خير الصلاة والسلام بلايات كما محى الملام محى رسول الله يكمل لما سبد من ضر ثم أمير قد كبد الأمير كلما توجه لمن أذى الخير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة ذي الآل وصحبي كما كب القرآن يسر السرور ذا أماني من أطاب النفس كالزمان آل الباقي صفاء وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد

0: آلي والصحبي ومن والاه. حمدت ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير الهمدان. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى. كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم. نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم. يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية. عليت إلي ردت خائبا فعزاء الحبيب غائبا. من الإله والرسول قد بري فلا يزال زائدا لعبري. لولا الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا. فيعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم. فيعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم. برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دواما ضرا. يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا. كلا شكري بعد حمد قزبت مصيعا الذي الخب كبد. انقادني من إله الفضل والكرم بالصف إني الدهر محترم. لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم. لم يتفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم. الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش آم حج القلب والقلم. لقال شرع النبي المنتقى كرما وقال لي من الشرك ما به ظلم. إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم. هو الكتاب لي أغب فيه هدى ومن هداه العليم النافع الحكم. أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم. لكل باق يصفي لي بقى بمنم وشنح جنابي خوف أو غمم. أشير من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد عدى الندم. أضيع لعلي سوان الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم. إني أخي أحب الذي كرما يقاضي من فضل معه قرم. إني أخي أحب الذي كرما يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الحضر. محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام. أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي. له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحسه الأوجال. له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا. هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا. أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب. رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور. حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا. من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري. أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي. ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي. أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب. له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي. رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي. حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء. يسوخ للمنى بلا حسابي كما له كل يد احتسابي. مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكون بها بتسليم به أحو السكون على النبي المصطفى محمد والآله وصحبه وخدمة أحمد بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمد وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلالي والصحب ويسر ما أروم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبخيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجعل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مخدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكري وخير وهاب وخير شاكري رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصففي أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وبلساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخير مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قد بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إطراد للعداء بخير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذا توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنبي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهاهدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبا ربي حقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسقى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت شجرة في البحر قبل وكفان الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار صرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ماء خلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سععت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى ثبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير منخب جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذا كرم ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمدح المستوى وأرتجي بمدحه خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدم يجلسني في وطني ذا خدم خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلم خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت قوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملا الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراج دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لي خراجا دعوت ربي بجاه البر والنيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكى عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القدر قسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على مني للمال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر الزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة تفطغ الفن ثلث الجليلة بمدح من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مدح المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمدح المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رضيت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ضجت في تغربي مجاهدي

0: فجأة لفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيس فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أجني اللهم كل الصلب وعندك اجعلني باب مثل القلب ويبكوني سرور العرب واجمي في الشرق معا والغرب أجني الدارني كل خطب قلبي اليابس مثل الرطب واللي ما شط بكن يا ربي يا من أناجي بنعم ربي وذكر من مغنيا أن كسبي يقول بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم تطهير والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة ابن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشترم مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحبي وعمر أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبير ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزين قد انتمى وعني يمخشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولدي عمر والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلالي وصحبي وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالضاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وسهر ضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسهر ضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسهر ضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسهر ضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لوصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسهر ضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسهر ضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسهر ضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسهر ضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد

0: نميلة ونجني من الفند وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافع والتفن عمري كله في النافع وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وسغ رضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسغ رضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسغ رضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسغ رضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسخر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسخر ضاء ناميا لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسخر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسخر ضاء ناميا لما قلي وعندك اجعلني ذات تفضلي وسخر ضاء ناميا لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسخر ضاء ناميا لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسخر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسخر ضاء ناميا لمعبدي ولدي وهب وحمني وأيدي وسخر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسخر ضاء ناميا لمعبدي ولدي عباد وحي حسدي وسخر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسخر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وسخر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وسخر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وسخر ضاءك إلى معوذي ولدي عمرو وجنابي أعذي وسخر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وسخر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وسخر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسخر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل مجدي وسخر ضاءك إلى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وسخر ضاءك إلى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وسخر ضاء لمعاذ من الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وسخر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير ملاذ والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وسخر ضاء ناميا لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسخر ضاء ناميا لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسخر ضاء ناميا لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسخر ضاء ناميا للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسخر ضاء ناميا للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسخر ضاء ناميا للمنذري ولدي عمرو وعيالي بشري وسخر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسخر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر رضا وهب لي النظافة وسخر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان مليون مائلا أسن وردني سعيدا دائلا وسخر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضية بما لي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسخ إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخ الرضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصادي سوغ كلمنايا في تمادي وسخر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لا انتهاء لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضاد كوني يبسر كل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك أملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر بن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطردان آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي والتدم مكارمي والطردان عاصم ابن قيسي وصدر يسرح والتعظم قيسي والطردان عاصم العاصم ابن ثابتي والعام جرلي بدرك الفائتي والطردان عباد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطردان عباد بن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطردان عبادة بن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وتلمتها بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطردان عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوسن وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولدي عبد الله عال الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد انتمى ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر ضا لعزمة لأشجع حد انتمى أبدا لوسع ولمن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولمن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر ضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخ الرضا والنجني من داهي وسخ لعبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسخ رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي والنجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسخ لعبد الله من قد انتمى إلى الحمير من كرضوان سما ولمن حق هو عبد الله سخ الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجد والطيب حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخ الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسخ لعبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسخ لعبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسخ لعبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسخ لعبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسخ لعبد الله نجل عرفته خير الرضا والنجني من محبطه وسخ لعبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسخ لعبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا ولي يهب فيك وفي وسيله المشفع الهادي الوفي دنيا واخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسخ لعبد الله من قد انتسب الى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتزحزح كبلي وسخ لعبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبه وسخ لعبد الله نجل طارخي خير رضا واللي يجود بخارخي وسخ لعبد الله نجل خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسخ لعبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفض جنابي وسن وسخ لعبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسخ لعبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتبا وسخ رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسخ رضا لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارث خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسخ رضا ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخ لي الرغبة وسخ رضا ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسخ رضا ناميا لعقبة ولد عثمان وسخ للنخبة وسخ رضا لابن وهب عقبة من جده كلدة ورفع جنبة وسخ رضا لابن وهب عقبة سبت ربيعة وطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المناف أذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصابي ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضا ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضا ناميا لفروة والعام جر لي بوثقى عروة وسخ رضا ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاك إلى خدامة والتقني الحساب والندامة وسخ رضاك إلى ختادة والعام جر لي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام طيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطرد عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كمل أدبي والطرد عن قيس سلالة السكن ولا ما يأمننا نسخلي المنن يا ربنا صلي صلاة تمه أني بها مالي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قل ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وصغر ضاءك إلى سليطي وليستقرهم بلا تسليطي وصغر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغر ضاء ناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليمان صغر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان ابن عمري ولا مجد لي برضا وأجري وارتد عن سليمان بن الحارث والعام جد لي بسر غايث وارتد عن سليمان بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وسخرضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وسخرضا أكل سعد بن أبي وقاسني الثالث واكشف كربي وسخرضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النهوس وسهر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وسهر ضاءك لسعد ولدي سهل وعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيا هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي والطرد عن سعيد بن زيد وجل هداي ابدا ذا زيد وصغر ضاءك الى سهيل وسرمدا عندك عظم نيل وصغر ضاء رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي والطرد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك والطرد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغر ضاءك لسهل انتمى إلي حنيف والتجر للمجرما وصغر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي والتضع عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغر ضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث أكون خادما مع الوفاء وصحله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام والتضع عن سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء والطرد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وصغر ضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغر ضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع النفاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصغر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصغر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو ولياي كونيك كل راوي وصغر ضاء ناميا لواخدي وغد إلي أفضل الفوائد وصغر ضاءك إلى وديعه وعندك اجعل خدمي وديعا وصغر ضاء ناميا لودقه ومعيوبي كلها لصدقة والطرد عن يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والطرد عن يزيد النجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والطرد عن يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والطرد عن يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مؤن كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطى وبالذي فاخر رجاء جتى صل وسلما على المصطفى ولال وصحبه وبأهل الفاي وشد بكون العام عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صل وسلما على الهادي الأمين محمد والآل وصحبه أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظمن يجود بالعطايا خوتا لنا وينسو الضر والياقوتا وجلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجلو كالجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعله كالحج وكالجوار ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني به أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا رب بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في أبد لي وخير الشكر وجعله يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفن البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد وليرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترود لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد ناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فطب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي ذلال الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقر يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جاري وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صل على سيدي من قد عبدوا أحمد من قد شك

في عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ونطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذكر رضيانك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

رطني بهم يا ربي في الطوبى وفي دار موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكشت فيه ما يطيب المحل تنجيتني فليكن بالكرم ثابا بحفظ وحم حرمين من كرم مكس في الدارين تجرهم

من يحمد الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر كفره من الخيار يبتدر إن شهر غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر ولي السوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خديم بر كبحر ذا تهيئ به لبر نايت القلب والناجت القلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد أن يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر وليكان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر خير العدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر بمحو كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لصف عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار فقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني لخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتفع عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تبتفطب علي إني ذو خفر كن لي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشت من هدى فخر يا سيدة لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرك وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك زاقيا قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر حطني به عمن أسر أو جهر مشى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر بلا ود من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقني اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفني اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفني اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل فيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما سطر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصر من بك انتصر
أصد جنابي وكفني ألا لحصر كفتين جوع وقيتني الدسر البتكني فليرد زبي العسر لفظ ذنوب الصغر مع الكبر وفي ذا صغارتي وذا كبرت هب لي وهب في هذا السفر تردقني ما به المياه ولا عفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فيخي من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلاسم الصور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر فبحرك مفمحه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر كني من الذنوب يا رب القدر لك وعني كف ما يجرر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلودكم لي من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر كنجي من العادي والنتر كمثيل عدا وسقت للبشر قسمضا كن لي يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاتلي في بحي من قبل مكر تباهي حين قاد جيسه وكر بجري في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت ذي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك ذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بها من الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذك الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر ويتوجه إليك في سفر وتجي تعجيل أو بن بالظفر أكتب صلاة بالسلام من ذي القدر للمصطفى ولتكفني كل قدر.

نتقوا كما تذكرني الذي لقدرت منه على ماح محا به لقدرت ثبت توحيدي لواحد قهرت للعدا من اختفى ومن ظهرت لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدرت كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهرت على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برت البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم بر البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر ومات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هديت لي كفاني من فجر ما يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واقلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظرت قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكا وشكا وعلى الإغناء قدر لسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رمى لي في خلفاء وما ظهر وجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير شمر ومتل لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر كمن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل كل سحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما يبالي خطر إلى سؤية من قلاني الضبر وليفارق قروحا كالضبر أضل نحره الأزاق لي الأزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر كرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي تفدس ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضل من الصور
أن قلعه بالصغر مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر قد علي بي قاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غرر آيات ربي كفتني الشرر قولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس كم لي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر وسواه أعطى بل المقر رمحا بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو الانتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر النبي وجهت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من به اختصرت فنصر قناصف عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر وبر.

وسلم قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بذلي جزاء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر إلا شكري ومدادي ما سمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغط ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يرضى لي خير خبر ريت ولي وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في مغر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر قفري بن الخيار لبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلوات على ماحي الكدر طرحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفى العداية أجمعين وليس أنا حيث الزحزح اللعين ابن حيما وبعد اليوم دائم إلى شقاوة أو لوم أمن حكافر ولا منافق نحن وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني متزن جزاء ربي وجزى المشفع قبل إلي مغنيا أن مدفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر.

قدت العذاب طردا للسواي وقاد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوى نحن يا ربي ليدا معا سوى نحن لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه لنحوي السرمدان.

فمحسن جهت من لم يسلمان بر عن الباقي من الشقاء وجادري بالرفع ذا ارتقاء بيت من كفر ومن

الميتين ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كفته لي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو

أو أنين أبحري أسمان خدمتي غفول كنبيه أوعدا ذبي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيانة.

معام كلا سوائي مرادي جمعان لقد توسلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وتبع

خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل يلي أصل مخجلا للعسل قناوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بحمة النبي كالكريم هذا الدسان ليهب كون كريم هذا بلا أذى لغير قبل قناة ما يسوءني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواتي ولي الصف نزلي ممري يحمي ربي عن تزلزلي أقول تلاوك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن بأذاي مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل بك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل قل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي قل لي العادات كالتنفل ثم يبشر مع رضاك محفل ابتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قتل فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل من نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاي خير مرسل قايتك ما تخير مرسل

بالتوفيق فضلا والتسديد كفاني في الدارين كون الإله لين بيت وجود فيده غير محدود هذا عيد المولى مغني رجاء

جاري كوني عبدكم خادما له بقلبي وجسمي مع مدادي بالتسويد. دعني إلى ذكر وشكر لكم.

الشاكرين لئن شكرتم لأزيدنكم كن لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين كم أصابني عن ضرر النارين كم أرشكه شكورا شكور من شريم كم كزه الدحاق إني مقترن شغلني الشكو عن الشكايا ويستنحو جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيل غيري يلق عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدير غير مغن أغنان ليس يراك وليصطفى

ينقاذ العرش وللكرسي خطيب رفع اللائق للقدسي دماغ للشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير

الأيام تلي كل شيء بالصفا كالكليان ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة الجدير إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب

لا تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنساني ذهبا كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري هو لي أن يقل لي سعبق جذبا لا التجاي واستكفي في أبد المكر والكبر والإعجاب والكذبان إني أخاطب من ما زال

ملكيك أسعاف الغلط وسع واكفني سلبان بين الحق كشفاً واكفني ظلماً كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلي بتسي بالحنفان فتبتني وتزقني سؤل والرغبان زدني علوماً وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان هنبي كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي سمنا ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحن لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلم ما عرضي وبياني الذكرى ينهو المعاني كما بعدي عيش شكران ربعت لله سنين وحدي حتي إذا ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

لأحمد المختار في خط سرور قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنسيهكم ولي الوعد نجس أدب ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك

الأحكام، وصية تكزر العطايا كل كلمة يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم.

لإخوانكم للنصيحة تنجو من البغضاء والفضيحة ورمي التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم إذا أتاك عضو كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا للمؤمنين

فرقي والخميس الريب وجاءني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر

كسل حملت بك الكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نرشكه شكورا مصطفى نرشكه الشكر المصطفى وارجي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكس ومن شفى ومن كهى ومن عفى.

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زلالين كون الله لي وكان لي بالجود كالمناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتب كون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي

هو الذي دعوته متى دعوته استجان، هي بما عني يزعزع الحجان، هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني، استفيها من يبارز الرحمن، قل امر بالطاعة امانا، استفيها من يبارز

ومحافظة بالتبصر لو تسبه عن الإفساد لكونه اليوم من الحساد. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لا انتقام في الذي يجمل ولد لا ولم يجد وليس به ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد حولي ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل وصحبه وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتدم لي

وكل ذي اتساع قلبي إليك رب راضا كي عدا وساق للأغراض وجهي المصباح والحلاوة أنا أرضيك.

قلب اليتيم مبشر الوفيل قافلة قلب الارتداد ما جاء بالشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم عليه.

له البراء يا وحدا كل غيره أكثر وجد وحدا هباء ذو القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم ما لحياة كل يقود لي منا حياتي نفو لي يستمع لي لم نفو لي يستمع مع البصر لا لقال النفع أمري والعمر لا لما جنت لي لكلامي ما قد رفع وجدته به منتفعا انت للكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم طلع بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام نفلي دل على الوجود نفلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيش وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليه.

وقدر عاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم قيم القطب على ضيائهم هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة إلا المزبدين فعدوا مخصوصين

0: قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى يدي موكلك لي وجسدي. قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منبر العطن فضل القلامي ومدادي والبدن. ويصيح لحياتي يددن المحاب نصري قاهي انكسر سلاح من كان يباهيك فانكسر. وإعدائي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين. نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صل صلاة تكرم كل بها بما به أكرم مها سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي هب أخي أصحاب القناة إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر لا أن لأبي لبابة وخر لي الخير وليفتح بابة وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خير لنا وكيدة وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الغرائي وسخر داءً لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريدي وسخر داءً لأبي دجانة وحب لي الإخلاص والأمانة وسخر داءً لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داءً لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني وسخر داءً لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليلي وسخر داءً لأبي أيوبي والتمع عني جملة الحيوبي وسخر داءً لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر داء والتقن النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفى أني أبدا سوء الخدام ولأبي مسود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخييم أني وحب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولي أبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولي أبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولي أبي كبسة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داك لأبي مليلي وسخ لي الخيرات كل ليل وتل مناجاتك فيها أحلام إني دوام وسخ لي الأحلام ولي أبي مرسد تكسر مدام خير ردن منك ولي تب مدام وتل نهاري كيوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخ لداك وفي يبصر كل من والاك جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحب لي استفاء ولي أبي بردة سخ لدن بلا نهاية وسخ إلي الأملا سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا أخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دن قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دواب وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سلفضلي ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارتضى يا كريم عن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صل صلاة لي بها تكوين في أبد ما سهر يا مكوين مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من خبلي أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخل صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان معروم ولاني الله الكريم الباخي ذو العرل النسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا أسن ولا هدى أو ألمي ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله ختن ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيم بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم ختن ولا إله إلا الله ولا ني الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يقار ما له الأقياس فرو ودون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرضين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوى النبي هدى الله تميل أجابني المجيبها موقفين فيما به سكرته من أكسس لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهوام ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاف سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمري وخير مالكي لنحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بعد الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنزل الكتاب ساخذ لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بي سلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارت فتجهر هارية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادة الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حانت والمهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كل يتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تاب حل يا خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأصل المسيل الفندي أبكار أمداهي لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأهدي ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلدي karabu muflin si hatayil muslim asadni fi khayri ma lam yuhadim lillahi bil mukhtar tam tadu yadi wajad bil husna bihi wasiyadi abatu rabbi inda man lam yahburim bi khidmatil mahil musilil kabarim lil mustafa wajhatu indal musbilim abkar madhin muqjilati sabarim asabani lahu man lam yasjudim wajadli bi khayri khawmin sujjadim khaba raja musallisin li samadim arafi samai duna hamadi لله كل بنبي سيسادريم خاتن ومن ينهو أسعي يردريم هذا لي الأعمال خير المنجريم بجائم النصيره لم يوجدهم على رسول صلوات المفردين في اسبه من مصلهم لم يردهم سهوره في العليلي وفي خديم يوجه الهزان لي بالرحديم يقود لسولي بلا ترددين ربي بماهن قد مها تخددين محمد وسيلتي وسنديم صلاة عليه من قواص الفنديم وجهت كلية لرب الأهديم مسخنيا أن كل جان ملهدين اليمن واليسر وخير السددين في خير سجن في خير سجن قد أتى بالمددين نفى الكريم ما هوى وجسدين وكالكليم من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدين وكان لي في سفري وبلدين هدى ورحمة بخير فنديم فيما به قد جاء خير سندين للمستوى وجهته عند الهبدين متى بلا عداوة أو كبدين كرم نعمة سفيه السجدين في أرضهم لم أر من لم يسجدين تسليم باخ خير رب سمدين مع صلاته على محمد أن ثاني امتداه ند بن حتدين جملة ما لا حيث نحو متدين بجل نعمة النبي الجيدين الفائق الجالي الأهادي السيدين عند الأهادي خائبا عن مهتدين ومنهم أخرجني لم أهتدين سنت قزايد سوات حددين فيها وقد مها بها تحددين يفوق كل سكر سكر السمدين المالك المكرم المحتمدين سنت سلامين من الملتحدين من الملتحدين لمن به نديم سكر الأهدين الحمد لله لسي قلبي هدا منورا وخاد لي سوي هدام أذكره وهو لساني سردا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خارخ تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا إن نبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهين أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر دافه من يحكم أما جاءت إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلا الذي له له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المزاه أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لهن قلت وخذرني عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدن حلاهم عز مهاديه ردم خلاهم نيل النبي لمرأة ملا مناهم بفضل من الوراء أخناهم نهى عن الخلق محمدهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم وصلهاهم نبينا أحمد ما داناهم أدن لدى باخن له أدناهم رد لخير جهتهم من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفح بالمختار رب يهبدهم من حبده وخيره لم يهبدهم رسولنا نبينا محمد قال له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنياتهم وخلمي بسكر ربياتهم برأني القدوس من آفاتهم وسر عبده بالالتفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بما لدى مخني يدي أنهاتهم باها مقابلية بالمماتهم وابت خالما بلا سماتهم بري السكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخم ووصما لهذا الانسو خرخم بريت ربا جاد لي بفتخم ما كان مرتجا بخير رتخي باها بي الذي صفائي يبقي مرضي حد يسابقا وأبقي بالمتبع الله أنا رؤوفقي أبدا خديما خائدا برفقي بمن وخا كلمه بالفلاخ أفى النبي أن الهدى بتلاخ بالمتبع الفرد الحسيم الخلق خلق جملة وراس الخلق كتبت سلمتها بها من أرخام بوقت سن وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بماهن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كل كلي وبحدو جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكلق لقتان رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختارف هو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفضل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخ نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كوني رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمد ناو أن الدنس لخيرهم دب اللهين إسقنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوبي وما إفاسي من خادر السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي مأيسا مني ملال خناسي مد لخطي مخجل القياس من بيباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناسي محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أنه راسي يغني وأن حسن وأن تراسي ما أنتها السيدان والمهاسي ناوي هل النوم أو نهاسي مد لي طهر بلا إنجازي من خادر الأمن بلا إيجازي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخادر الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسلهم في السر والحلن خير مرسلين يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قطحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأذان سماك ما سماك في الآذان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوهد نويت سكرنا فيه قدر سلام لنا محمدا ففاخر سلام بسل بقى بسلوات الخمسين amdi wasukri abi khairi ramsi alla yalillahi salatu suhri wala sayistri lahu kaljahri likana bil munabila taqarrubi wali yajada bis salati al maghribi law sukuri bi qada'i wal haza ujumlatil hadati qathan wal hizam kana al ilahu li wa anmarihi wa hadha li yumnasihi wa subhi madal al khair bil anasaim wajadli bi sikri fil masaim tabah la yasakirun mubahim wajadli bi sikri fis sabahim sahad li rabbi fi layali بما به فصمح الإيال كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخير ولخير دار أسوء ودر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلاء أن رمس وسقت بالله بلا التفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخني يدي أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي غار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجع الأسى والكرب به إلي الله مهتي الخرب مدى إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق القدران ولا يوجه

وحفظان بذكره وبزاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكر.

لسان منطقي يبدي الحق وإنه كل بليد رقان. ثبت عقائديك مع الفروع درة وفزت بالبروع. كتابة

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في الترابي من سيما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في الترابي نسي ما قاسيت في اغتراب نويت الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نويت الشكر الله بالتأليف بكشفي المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتداء الخدمة عام أسس هب لي

حطنيها معصوما من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكونك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل ذاب نفسه.

قلني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن ويستجاب بذكر قد محاكمني. تناجيته أغنى

زادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كلما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى المختار أنزله شكري بقلبي والأقلام والجسد نفع عنائي به ربي وأحمده عبدا شكورا بلا حقد ولا حسد أكرم به نافعا لي قاد منفعة كما محا ضرري والبيع كالقود أسالك بي وعجبي والعيوب معا ولا يوجه لي

ليقتدون عن من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي ليقتدون عن من قادت الكرماء لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري

قل بنقطن ولمأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم للمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين مجهتلي فوق ما قدمت من توسعة وجهتلي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائك

منجلا تلي مالي حليب كن حلا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جذب المحب لي بالسوليا حبا باق نافع لي ينجذب مستغني عن افتراء وكذب ذو كتابا جاءنا به النبي مع المنى ذا خدمة في طربين فالمع بلا ثبوت أبدا مع مغن بالكتاب عبدان وصلي أسماء ما بعت الجميل فقد مها عني أذاي والخمول أي أني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتقل لي إلى من أنزل الكتب وكن لي الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قميته وهابا خزائنه وطوعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا

قري وصل فضلا يهجر الطلبان يقود لله ما حاولت منهم برعناء مراجي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملائزة لمن حاولت

محمد من له ما حص محتسبا عليه السلم بالتسليم بلا عدد باق به قاد لي ما ود من كسبا.

طيت مغريئي حب أمك مدين هق وكاسف ضغ زحزح الذهبا ميت مغريئي حب أمك مدين ثق وكاسف ضغ زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيوسنا به أثناء ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجد بك يزيد الأمن والطربان أسبت ضيقا وفقا.

نواشكورك للجنات مرتضيا مرتلا خليلك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طلعته بحروف آي محتويا يقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحاج حاسب شيء عابه الحصف انت القصائد للوهاب اشكره بها انفضه بالشقي اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي وعشت من عطايا.

ننم أبدا في ذك فأود بكلي الحياف قلاد رب العدا روضا يقود رضا ويس يقصدي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويسنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه الأمان قلا سواي وتنحو نحو يزلف جات الثلاثه في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى انقاد للحلف خلفوا قال قيم لي نعيته زمنا قيمه ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطرف الخيل يرتعف ربحت ربحا عظيما لا يفارقني الى الجنان فزال الخوف والضعف مسكت بالذكر زال الله زاخد من نعم الكتاب الذي زادت به الصحف عني محد نحن

كنيتي به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب حين من فضه المصبوب اغترف مصليا ما سلام للجنان به ان بالعداء لغير ينصرف ان عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المسفاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري فيها من السادات بارك لي في الحركة

حيفين سلام العرش العظيم عن صراق علي بي يفاخر ملان للمصطفى أنت السلام ميت أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرن

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وللكرسي والأرض والسماء على النبي ارتاح البشارات المليء يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

أنصار قذب عني لسوى النحو الحزن بقي الولي لي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما تساق لغيري

إنك تبغي إلى الله أحب كما كشي من عبادات تحل. دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقد جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

اليقين يسائل حولك من أحوه السرمدات لحبي الله وحبي أحمدان نحيمان أروري الزب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود كدري نفع

قومٍ يسر المنالدة لي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسي

يقود لي حيث أقول الله تفسير لا إله إلا الله ساقد غير الله فيما ينبى ثم ساق قلبي

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك ويشكره على صرف حسد لغير نحوي مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعمام طي علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير الجنان ورضيت عنهم فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحا

فضل أدب ربي مع فؤادي السام تلا سوى نحوي ومن أساء كفاني المستهزئين الله في الحال والمآل نعم الله أشكر نعم على ذهابك ظري إلى غير يقبل إذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجادلي فيه بخارق عزيز.

نوال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت للأكرم ذي الجمال قلي وجاء مخجل الآمال إلي وجه

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجهك.

عتاب وبالحديث ما حي عتاب قلت إلي ما أكون معرفة بي إلى الجنان يوم عرفا مدتني في العلوم والمنى لي قلت من جلا وما تكمنا إلي قلت في ما قد اختفى

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت لي منك منا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد حمد.

الشديد بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألا تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لينتهي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر علي يوصل الدرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصافقة عند المسلمين فلم يستمها مصاحب الأمين ملك عند

يقول يبلغ الأجر الرحمن ما شابه الصفاء والأمان، هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالي عن عدم، شهدت أنه الإله وحدا وقط مؤمنا إليه وحدا، فجعلني به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة، أكمل لي له القيام بما صفت به لي الأيام، أتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد، لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا، لمن له العلم مع الحياة والسمع مع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس

من لقي جملة مالي أضاع ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزتم قل رأب رضاكم فزتم شهدت أن الله قادر على كل رياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب لا شكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وألمى ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نساء وجاد لي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي وجاد لي

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وثقت بالله لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد.

جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفص يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء منوع عني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى يا مذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم وللكلية بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عندا بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كونز الأمور فاديني بالحق

كن مستعين بالله نعم الوالي والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنالني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزاه في القبر ويوم النشر خير جزاء من جادني بالكسر يسعه في القبر ويوم النشر خير جزاء من جادني بالبشر ربنا الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هل أري الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاس سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كملاس من خير سواب وغيوم بالله فاق الفتون والعيوب كملاس من خير سواب وغيوم أتبعني من يجيم رغدا كيف يومي ذا أمان وغدا حساب نفسي لعداي والحجاب وابن متى دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي ولن يقود ما

قليث الجماعة الأعلام كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم كتب ربي أني العبد الخديم قاو للنبي وخدمتي تدوم الآن لي من قاد للخيورا قلوب قوم عمروا الديورا لا يتمن كفاني.

بون لقبل قد سؤلي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق أي تبقى الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أي من ما عنده لا ينفد ولا يريني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغري اللعين الصرمدان وانقاد لي حب النبي أحمد إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق سياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالعوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لغي نحويك يا حفيظ يا معين هذه توجه الأذى للنحوين تنصف في كل من لغن بالمحو هب لي ما قلت بالحروف ولا الحياة أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان نظرت إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله قلبته على انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ولن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون من غير نحوي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي غير تهجو إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدا لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفد قلام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو قادني يمن النبي أحمدا قادني القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان إن دلو أبكار التوحيد نفت لغير العدا وكل الشفن أبن حني مكن ولا الشقاوة وان قادر الكتاب والحلاوة هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغش أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحدا ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك كان فسق

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد، الذي بحق قل هو الله احد يا صمدا ليس له كفءا احد، هدية المغني عن اهل وولد واد والصف مني يلخلا، وجهل اليمن واهب الاحد وابيض مشاهد كل احد، انت السميع والبصير والابد، هب لي كوني بشر كل من عبد، لخيدي سرور وكفني الفنن وصمد لي كل ذي ضمن، سقي واهب تقيني الكبد ولي السخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبيضاء وصور ومدد، يا من عصمتني من العود لدا ومن اتيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر وسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني بي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد، صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن وسلمكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الله أسلم وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، ليت من جل عن شبه وعن خلد رمت حوزا.

جملا وجل عجم الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل الذي يولي المنى كرما فنصبع عنك ينفي مني الملالاق اجلس قيلا تغفر بي أخي بمنن ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانطر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أصيبن إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا من ضافه الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقين فطرحا بالذي غفر قلوا كلام به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران نجيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتن ويقي الضيف إن نزلان فاق ضيقا لسيء قد تعبت به إلى تؤ به من عندنا نزلان سلامة من سلام بل أتؤ بها بجاه من نهجه تمحو به المللان كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كي

لا يتوه مغن واسع سمد قيل سيب لطيف بيء مقتدر لا يتوه قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر أتي بحبك عني يا حفيظ أذى ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري قليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت في عث وفي يسر وقتني الشرك وابني أهله وقني فثمد ضرهم يا دافع الضرر وجه لي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وشك وطيب برضا عمري لك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري قل بفضلك عاداتي رضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغالي.

0: وزري غفل قلبه واستر به الزلني وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أقوم به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذين هنا مناي معا يجب أغلي العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر أكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين في الأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصلع قائدي وأصلع قالي وعملي بأستقل أنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب وشكرا أعمالي دعائي يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقراء يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا أن لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنخذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صل على المختار ذي الفعالي رسولك المنجي من الإخلال ولالي والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضاهلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلا يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبت ولي سخر كل بحر وزبت مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإسره يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوخ فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبي خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال معه الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمل الأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلى به كما به وقان الميلى هب لي يا أكرم منك نيلى بجايه ينسي فؤاد الهيلى وجه بجاهي إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي السخط الحولى بجاهي مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبذت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاهي المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صلي على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخالف والجحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مالي ضري صدم.

كتابة الأجزاء للخمور قالوا هنا القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق

في الملك والحمد إسرارا وإعلانا داود بن رحيم النعمة كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل في اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتي فاذهب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا ربيتي بعد إطعام وتربية عجم تربية إجوت الصديانا مكنتي بعد ضيق سقت لي حللا موسعا بعدما قد يقصو عريانا.

يا ستي امسي هبل اليوم توسعة بها ألازم ما ترضاه إحسانا. أويتني بعدما ضاق الفؤاد أزا فتمدا يرد جنا وإنسانا. أسمت وجهي إليك اليوم.

حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع مكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا فاجعل مكن ذا فنئل بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجدا شديد يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني.

عجبت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا. وقيت مكر أعدائي ومن معهم وتكفني

أبتغي وجهك مثل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم الصلاة

حفيظ واسع صمد، وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا. زيد مريم زيدا قد يبشرني فضل

والتكفي كيد من للحرص قد مانا آيتك بمزافق إليك فكن لمقيا وافتحا لليوم بيبانا إطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر الرزق إبانا وليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة.

بحر الساقري بالفيض قرآنا لا خطاب يوم السبت في وطني أبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بينور ربي إذهانا إلى الرجوع إلى قومي سعادتنا وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا

ناجاكم مرتجين ألا تخيبهم وتكذي بعث الخلق ميزانا خيب رجع لي يقليك في أبد من معيق وكان الحج ميزانا لا يكتب الآم أجرا لا انقطاع لهم في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تضم بنصرته في البر والبر

قام ويتولى وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعلم صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني لوجدوا من اعدائه اللؤمان غنيمه فتحد

مضطربا إذ العدا كل أشكال وتخمين. آتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بتفسير وتأمين. أثني على الحق وهو الله.

وليعين حقا كل تعيين. أطلعيهما الأشقان عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي

بان الهدى ولا أبغي به بدلا وسنة المصطفى البيضاء تكفيني أنفي بعقلا عني واطرده وإن غمت وفيض الله يسقيني طبقت أبي بكون الله لي وله حمدي.

كف الأراصر مدن للغير صم قبليك هنا أخرى خديما غير محزونين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إن النصارى غدا في أم الموازين نيتي منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعيه وزد

أطلب الصلاة بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني كغيين سند لي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر الآن لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيش ونفر طلع عداي وإليه مبتدر يخزى أباق ما يقلد الكدر وجوجمت عداي بقطر وزلة مسودة مع النتر نفى غير الذي قبل غدر وسأقدري إليه ذو القدر لقد العليم والخبير فيقين هاد أجره كبير أشكره على اللسان العربي ولبه سلب خير القرب يحمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي يحمد إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم نسي من ليس له كفءا أحد فلا سجع إنساني عمن جحل ويترد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان نياني الباقي القديم بالكتاب وليسوى نحوي زحزح العتام بر عن البصير من عيوبي وجادل العليم بالغيوب مد لي النافع ما أستغني به عن الضر ونعم المغني فما سعدت من عاداني من بالنبي ذكره هداني لا تعي شيطان أو معادي إلى غنى عن حمال عادي هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليه من رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيئة

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتوب فلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

ينضح بالمعنوية معا في مداد والمنى لجمعا كتابه العزيز يرد للجنان كن ولي صف الحياة والجنان نيت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا نشكرك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسري الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من رب

رسولنا محمد فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شعلي أمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك

وجنبي أنور من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم ولا في دين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر.

أحمد أضاجل قعد كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قال له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

حباه من بقاه وقدم قصبت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم ايات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف باني عبده وحشم حاشا نبي الله ما لا يعلم قيل الذي اللوح له وقلم قال الى خير ورى المفضل يمت من قال له المفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته احسنها المجمل قال الى من اسمه المؤمل وله من قد اليه الكمل كذه دنا وخر الامل وفضله من كل فضل اكمل قلت في خير مساعي اعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الاجور والامن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كما النحى ذريا قولي يبشر رسول حيز عن التسما مقصيك من لعن

اللهم من والي هدى هدى حلاه حاسم عدي غدا خلاه غير نبي يلم بان مناه فضلا عن الورى اغناه نا عن الخلق معا مداه على

الأذان رجوت أنه يسوق الوجلان لغير النحريك والأذان والخجلان لغير غير جهتي الذي قلان كما صانني عن حسد وعن قلال أرسل أحمد.

هاد بي قوما يرشد في فان فانه الرشيد المرشد بتلي اجئتي لا يريد ما لا باق له تفرد بلا شك من له توحد ويكن نعمه البرايا الاحد ويعطفي من لديه يحمد بقلبك يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين بر عن القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسط الرخان كفاي العزيز شخصًا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصًا أبخان عن نعمهٍ قلت فيه بخبخان قول إلهي لي صيدًا جلخاك في كلكي أو بعدوي جلخان كفاجهات الست رب الوسخان.

أحمدك عجز من لا يزال الصمد فرحني باقي على كل نشر فرحني الباقي على كل نشر بركة المختار قطعا فانتشر فات كل ما يودي للشرر مداهما ساق لغيري الغرر فجعلني لي البرية فطر إما لغيري ساق كل ذي بطر فضل قلامي ومدادي والفكر فوزن به ما لغيري من مكر فلا به كفاني من خسر قم بحياتي يا رسول الله السر فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر قدري الله المكرم الكريم خيرا

مع النبي المصطفى قصد أريم نجيتي وقصد جالب مليم ملك سنين خدمة تروم وبشارة وللبشرى يروم محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم على غير جهة القهار كون حواها الليل والنهار نفعني مكرم غفارك.

أكرم منه أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي

كلا سوى ساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيري وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتيك لي قلبي قبست من العلوم وعوائقي حبس أيا تربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس أواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس أتها من أصوله طرقا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس كغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بالشيء

سيد الورى بخدمة ولي قاد السورى ولي قاد بالمختار فضلا ظهرت وقاضي منهم من لم تظهر يحمد المختار.

أشكره كن لي أبي يهدي القبيل قائر بالمنتقى خير السبيل يقول لخدمة ما حرصك حبي ذاته ولي جاد بسون يبص خطي ما يعلم الجهول ترضيه وما يزحزح الزهول إن قالوا نحوي غدا

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قم وبالغ في مدحه كمن ضمس مطم فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز خزت الى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس ورا في الدين مثله عجز عن ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر كذي الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كما

كما الجميل خير المنزل كنت الأعداء والتزلزل نمرسكه بخير منزلك وغريم القراء والنزل نمر شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكليم أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل مدعي

0: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبينا أحلى لو خطابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلة ما وتحني الأسى والخبلة لك سكوري بتاريخ المسلة يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للقلا وصر ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي يكمل خبر في الأملا فصو بأنك تقف البصلا أني كما لي تزوخ البصلا يزوخ لرساخ منه أقلا إلا يصف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صلي يا رب براءة أسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من تلا مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر قد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ظلا أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبي الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دواما ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحضلا أن السواب يديم الحضلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكلكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلوم والهدى والفهلا وعدبي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا كن لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد صلى لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصار سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادت الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم حسن خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي يرود بالأسار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الربي ذي الخيرين وحرمة الاثنين ذي البسرين لو خطابي موحنا بالعون وبرجوعه آجلا ساسون اكتب سلاميك لخير الكون بلال والسهم وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وابلي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بحس بالامنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين اسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا اهداه وليا منهم صلبا لو سكر يا مصليا على من استفاه وهداه فهلا من مته وخسير النصارى في البر لي بجائه انصارا محمد واله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به اداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي ان جسد حالا وحدم بكونه المهيد للتحودا الى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور اساله وانه الوهاب له الاياب وله السهاب له خطابي واتى ببالي مستغنيا به عن الانبال رد لي سوي السيوف والمدافعين يا خير مخن رافعين مدافعين وجه لهما يوجب سجارا اندر يا خير من اجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتي فك بكن رحبتي واطلقا كلي وانه ايوبي مطلقا يا رب لاستجب حبلي ما يفوق بحرمه المختار يا خير رفيق اجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به اني دوام الحجاب دعاء يستجب اهل قدر بجائه وجاي اهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكفبي بصير صريحا اخوتي اجل هدايه ربي تحت خدمي وسر مدن كل ياس الخدم اكتب لي القبول في الارض وفي سقي السماوات بحرمه الوفي لجد بكن بكل ما اساوم يا فاهلا لكل ما تساوم اجب وصل لي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لي وسابي وحبلي طوبى دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا اهداه وصاح للاقراضا هو القدير الاكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الاجور محمد المسلي كل اود مستغنيا بالله عن اربابي وبمحمد عن الاسباب نجاني السلام سر الجلال من كيد اهدائي سوي الاذلال باهل بدر سهب عبده الامات الصالحين الكرم الخر الكمات اني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما ترى داعم الخلب في امساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس الى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وترك طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران اممهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن نسى الجلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الهقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استدرجوا وخلبهم وجملة البلاد هم قنطلبهم أني أساله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجاد لي تفضلا بحبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبد بجائهم بلا أسا وكبد ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي الا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلامي مثل سيوف سهبه الاحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بافضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الاسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبحتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسرمة سخر سبيل الإجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام أبدال سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوسام ولا لوالأصاب قرسمام بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلى ربي بالسلام فلا لوسام وسد أعلام دعاء يستجبت في سلعام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للقديم الباقي ذلار علينا صبح والطباخ يقيني الهدى مع الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاق وسق بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراق أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبي يبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مع الإشراخ فصب بيه كان سعى النفاخ وقد تأيهت إلى آفاخ رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ من حلي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجهلي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا محل إطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أهجر السجان ما أهجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مها الخسيان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذلار للنصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخالمي في البحر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له خطابي وهو كافي البجري الواحد القهار محت الأجري أبلي يا وهاب في سصحري في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصر رد لي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلقا وشر وصف كلي أندوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداي فيه يا نسير يا سمي يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرا صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الصاني خهري كل هاسد وشان وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تحربي في البحر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدوان أني قد حفوت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذا مع الإيمان أوتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مع الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان لمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر أقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدقان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسب من الألهاني لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهود والعيان أذكره باللفظ والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسماني كالقلب والأقلام ساء إدماني لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدناني المجتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان القادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيس أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخط للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان اكتب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى القبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي يسوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

البر وجهز تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واطج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مسلين عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد يضي فضله والذكر مطيا عن رضا أن يجري مقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبإهمالي راد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ نافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ورمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومه رمت خيرة أجري وقال الله له بالنصر قد

ولسواي الساق أهل الحجر لوجه فارقتك حزا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عن أهل يوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضل وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلاعدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصطرت

فقمنا في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جوده بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عداي وحدي.

بل اليوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني البحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة.

أمرك ما شئت منك وتطول عمري، ثم عليّ باكتفاء قدرك، وكون عمري كليالي القدر. نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني دوام الشكر. إلى الحساب برجال بدر، ما قد مضى من ضر أهل الغدر. مدعاتي برضا وبشي، وليكن في القبر ثم النشر. ربي اشرح في دوام الصدر، تحميك أكون مثل بدر. نبهتني فبيعتذات البر، كما يحاكي فعلة المغتر. إن عيوبي ضمني للغر، وليجد بأحسن المقر. يا الله يا كريم يا ذا الدهر، هولي فوق ظني في ذا الشهر. خلي فيك ما يديم أجري، وثمر ينيل عني يزيل عني حجري. أجوت به منك خير الزخر، عبدا خديما لك دون فخر. أكتب سلامك لباب اليسر وآله، ونجني من عسري. كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تسبح اسمك بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين. تسبح بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه. هذا وقصد اليوم وجه ربك، ما يؤتي في ظنه نفي الشرك. كل من يعبد رب الملك، كن عابدا مجتنبا ومنتزل. كن وجه ربك وعن سواه مل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا. نعلي يعبد ذا إشراك، كل الخسر والإفلاس والهلاك. يفوز من لم يكن ذا التفاتك، لغير ذي الجلال بالمنات. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي. وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي. إن حبطت أعماله وإن خسر، قبيل الله بفضله يا ظفر. قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر، إذهما باب الخلق. قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

كبالله دموع في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكوا بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها ألمعك طريق القوم الذين جمعوا فهمته عن الكريم الملهم مستغين به عن المفهم قلت للكريم بالكتاب قبل الحديث ثم بالصواب يقودني إلى انسلاخ من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه

أكرم ذو الجلال من له التجات بسوت جامع خوف ورجان لشري إغوائي سلطان أبد آلي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبد بالإخلاص واتقوا الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيك من النارين يد الإله ويد الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كبر مقت عند معطي الملك تنبقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك شرك ومحور.

عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وإذا أكون لك حق ظنيا بدي بالله المصطفى جنابي فمصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتتني به.

وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع.

أخبا صلاة من خلق أما وأبا على الذي غير السرور يا أبان فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما يئم فقت موقنات إن الذي لم يدركي كن فيكون لك قال خير الرسول.

إذن يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله ذي كن فيكون طلبت من

الذكر فانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحبه كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل لمن حض الدهر أجابني الله بما لي سر يجل جهري له والسر أضيع عني من لغير الضر نحى به وكلك لي يسر كتابتي لما أشاء تجر مساتا لي ولا أغتر وعلي الباقي من أن تسر كلا الجنان وحياتي بر ويزر.

وجدتك لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهتك لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وجعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع

أترفع الصوت وترفق أخفضان، وابدأ سلامك لمن لم يرفضان. لا تكذب الدهر والدم على العمل، ولو قيل أنت فتفوز بالأمل. ولربك بطاعة الرسول في السر والعلن.

ينفذون ما عنده ياتك منه الصفد تبري مهما إليه التابات عبد وغيره عليه التابان بالكتاب ياقي على هدى قبل الوراق إنه خير الهدى وجلوه كلك يكفك الضرر واجبهيك من كل جالب غرر أشكربا جل وعز الوترات لن البرايا والتفارق بطران ولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهدى الإسلام فهو الدين الله

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. من التمس في كل شيء مخرجا، فإنه خير مغيث فرجا. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة فتربحا، فكل من رام رضاه تربحا. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيئا فذاك في عمر الله. افعل لوجه الاكرم المكرم تحبيك يوم

وغيره في أبد لا يغني من دلي الشرك والخفي كذا الخبير العالم العليم خذ الجليل القادر المقتدر ويقضاه يا حبيبي ابتدرا إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا رمه ما تزيد نفتي.

مقتدر طوبى لعبد الكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار بالفضول بتلاوة الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطر هزم مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان والإعطاء رعن من جل عن المسار على اتناب وعلى امتزال من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك

تملك الملك والمليك كلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع

أسكاسر أبيليك بهن كبد مبارسي على الذي سبق ثبت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب

دعوتك اللهم أن تصلي علي في الغر السحاب الأصفياء. رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير المرسلين قدوتي، يسري العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهم، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن. يسري

بك والعبادة والعبودية والسعادة. أقل على المعالي همتي قبضا وعزما قسمتي. لك إلهي ظاهري وباطني فازح الجميع بالمحاسن. يا من يلين الحديد لين قد يكف عنه كل الضرر. أجب الجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي. محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه. رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرما. يا من أتيت قل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن. قلت وقد شكر ربي أبدا من شكاية وأفنى الكبدا. الحمد لله الذي لم يلد وليس مولودا وأعطى البلدا. كن لا شكري بعد حمد خلدا الذي خير النبي ولدا وتروحي بالنبي المولدا. إن

تنكي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أبيك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علوما سقطني سقط زلاحين كيني الغد كستا ثمدا وبه جات غلفا وافناهم في مضاحي وقاني الموت.

وبيه واقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح. وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزلا وكل من نحى للضر عسلا دامدادي وقلام اليوم.

لقد تبين لكل كافر كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول قنا لي حبي جند الله

وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله للبقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدا ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرمني

كني كل لحة والطرف كن بحر نورك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

السلام صل على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني ابن تفضل واشرح الذهن بالله افتح علي بالله وافتح علي فتحا كني العزيز عني غفلة وقبحا فإن فادي ولساني يا جميل كثيرة القرآن واجعلني نبيل دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة نعوذ بك لا يرتجوك عن كل من كل قوام.

لقن لساني وحلل منه العقد وجهه شاكرا وزاكرا ابا متعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه افضل البشر اجم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى رب زدني علما تدليل الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصاني عن كدر وعفس.

عالم حيث سميع قلت كل عالم الله موجود وباق ذو قدم قل الجنان الصادني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالحق.

سمع إلهي وبصرت أبي مواهب وعمري نصر من طريق الكلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغى نحوي ما نواه الظالم نعال حي وسميع وبصير كما تكلم بقائي لا قصور يودلي موجد كل عالم كفضله مزحزح المظالم من تبت

أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء فمن حي ما لم ينح ما يختار

جميل الحسن قوان قادري ما لم تحزه اللسن ما قال العليم والخبير ما بفارق التدبير كما جاني العليم والخبير كما بفارقني التدبير هديتي محيط من القلوب هذا مضعفني وجهي

وأنت إلى سواي الفاسدون. أنت لك تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الأعداء والنيران بقوا حافظي مع الجيران بقوا للعصر وذي الكرسي.

بشر باقي بأني باقي وقادني مواهب الصباق قلت لهذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي إلى البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الدان هدمت باطلا بحق فزعق قل المروي

وسكناتي اهتدت والحركان، وصلت أزمان لي بلا انتهان، فقد لي كالضمير ذو انتهان، لغير ذاتي تمتح المفاسد، كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون. قيت وجه الكيم لكيان، علم يا خبير زال الشكيان، ويت وجهك الكريم لكيان، قيم يا خبير زال الشكيان، عليه تلازم اليقين للجنان في كل شيء وتطيل

هديتي بذك والحديث علمتي التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من نحوت مرضين عنك رضيت.

0: ولك شكرك بعد حمد راضيان، وقضي العزم في أغراضيان، ولك عزمت بترك العود إلى طمعي فجزت بقودي، ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري، يد وصانني بأهل بدري، كرمه أحجل كل بهري، وبان لي في البر ثم البحر، سلام ذي العرش العظيم البر، على النبي رسوله ذي البر، شهد لي ربي ويعلي قدري، بحبه وحب أهل بدري، الحمد لله الذي هداني، وراض لي في البحر من عاداني، نويت شكره على الإسلام، بالقلب والجسد والأقلام، ناجيته فقلت يا إله، يا الله يا رحمن يا إله، أنت الذي أمرت بالجهاد، فقلت في الجهاد ذا اجتهادي، لك خلامي ومدادي يا جليل، ولي وسيلتي حبيبك الخليل، لك خطابي ذا رضاء عنك، ولا أزال ذا ازدياد منك، هب لي في الدارين يا كريم، يا من رضاه سرمدا أروم، لسان صدق ودوام العافية، واجعل مكاتبي لديك شافية، اجعل جهادي كجهاد الصحب، وبه مهدني خير اللهب، يذب عن دينك يا إلهي، خطي وعن عرض رسول الله، هدمت أبنية من قد ثلثوا، فانهدمت ورط لي من ثلثوا، دفعت عني أذى ذي الخدر، ورطه لي بأهل بدر، يليني السلطان بالتسخير، والوزراء شاكرا كالخير، أكرمتني فإنك المكرم، بجاه من صماته المكرم، لهكت بالصلاة بالتسليم، في الآل والصحب وزي التعليم، قلت أخاطب الذين كفروا، ومن تنصروا ومن قد نفروا، ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا، فلتسلموا لربكم فتسلموا، من لم يزل يبارس المنتقما، مستأزئا فسيلاقي نخما، إليه توبوا إنه التواب، فإن تتوبوا يأتكم ثواب، لكم بتوبة له ما لا يرم، من النعيم عنده نعم الكريم، ظلمتم العبد الذي لا ينتخم، لنفسه مجاهدا للمنتخم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاصه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد جهاد وبلاء ضعفا، مرتجيا من الكريم الأكرم، ما رامه منه وما لم يروم، يا رب صليا وسلم سرمدا، على بشير كله قد حمدا، نبيك الهادي الورى محمد، وآله وصحبه والحمد، وجه للحكيم من عدايا، بروضه النصرة والهدايا، ليبان من بعد الجهاد والبلاء، وبعد توب مع بين خبلا، نصر النصيص القادر المقتدر، وفزت بالصفاء بعد الكدر، يشكره الخلم يوم السبت، شكور فائز بخير النبت، جاد لي القهار في الكفار، بنصرة المكرم الغفار، عليه أثني شاكرا حمادا، على جمادا وعلى جمادا، للواحد القهار شكري سرمدا، مصليا على النبي أحمدا، الله جل وعلا حكيم، وحكم عدل له تحكيم، له تعالى الأرض والسماء، وما يدب والهوى والماء، له خطابي وهو العلي، الخادر المقتدر الولي، هب لي يا ذا العرش والكرسي، فوزي بالظاهر والمخفي، لك توجهت بجاه المستوى، مصليا عليه جدلي باستواء، لسخرن كل من لم يسلم، وبيبشر كل شخص مسلم، كتبت يوم السبت عند قلوى، بعد جهادي وفراق البلوى، الحمد لله الذي قد راضى، للعدا وساخل الأغراض، فزت لدى قلوى وعند بافلي، بما به أنير كل محفلي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي، يشكر ذا الجلال والإكرام، إن شاء كلي بلا انصرام، نويت شكره لدى دار السلام، وعند توباي بجسم وخلم، علي شكره بفرض وسنن، عندهما وعند دارة المنن، لي يسخر البرايا والزمن، إن شاء ويحييني سعيدا بأمن، أسأله توجيهه خرايا، إلي في السير وفي خرايا، إلى جنان الخلد من شهر الصيام، وأن يروض للصيام والخيام، له خطابي واشترى وغفرا، وكلما علي عني كفرا، مد لي الذي لي اخترت بلا، نهاية وسرمدا خين البلاء أمضت حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وكل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محيين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم ربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر ما كرمني فضلا وكلا جمع سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من مها حسابي والعذاب كما مها حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذله سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصرا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جلا رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا ووسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجاهه النظم وعند كذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولآله وصحبه والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب سل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليخذ ما لا يعد أبدا عند سواك ممنا وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلق بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلالي والصحب وليقبل الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقتمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى يا أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرض كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أو سن صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خو من تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولال وصحبه وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامدي ولال وصحبه ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتساب وصلي يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولال وصحبه وزن محمودا وصلي يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولال وصحبه وزن التوحيدا يا من نفى العدا لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام والتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولال وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجابي وصلي يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصلي بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جبار بالسلام على الشفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيد خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلمي وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولي استجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لبلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد وصلي يا قهار والتسلمي على الذي قدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب والتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق والتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولال والأصحاب أهل النعمة، كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل، وصلي يا فتاه والتسلم على الذي به محوت الظلماء، وهو الذي سميته بقيم ولال والأصحاب أهل الشيم، كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة، مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن، وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم، وهو الذي سميته بجامع ولال وصحب ذوي المجامع، كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق، وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقطه إذ يدفع، يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين الغافر، يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين، وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي، وهو الذي سميته بمختفي ولال وصحبي وزد ما اكتفي به، ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا، وصلي يا خافض انفع سلا على الذي نفى لغيري القلى، وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا، وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولال وصحب ذوي المراهم، وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا، وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة، يا خائدا لي غرضي براها، يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي، وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام، وهو الذي سميته بكاملي، يا خائدا لي سؤل كل آملي، يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال، وصلي يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء، وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا، ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر، سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت، وصلي يا بصير ولتسلم على شفيع كل شخص مسلم، وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا، وآله وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب، وصلي يا شهيد ولتسلم على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى، وخط لي به الرضا والصورى، وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور، وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي، وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام، وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري، ولي حقك الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي، ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر الداء، واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت، وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما، وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير، وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى، واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر، ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى، ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي، واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج، ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية، ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها، وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه، يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة، قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا، وسبلج وبالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إله، وشد بكوني الاتكال للجنان عليك بالماء المطهر الجنان، وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به معوت الظلماء، وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا، وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لكي في من خبلي، وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه، يا من به لي منك جرباه، وآله مع صحابه الكرم وليخط بلا عنام عناء المرم، وصلي يا ولي كل حين يا معن يغني عن التحمين، مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي، وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى، وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا، وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة، وأنني اتقدت خير الذكر خير خير قد يزيد شكري، وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي ليه أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خطيت حاجية بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآلي وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشدب أني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني ذو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب وفست في التلاوة رب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسمنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتيك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر من

توجه إلى من بكن ليكون الشيء الذي لم يكن. لو توجهت وإني رادي قل وليكون بالمرادي. نيت اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا. قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال. يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني. أي الحياة ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير. ناجيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني. أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع. رحمتني بصرفك القلوب فنطفي فسق لي المطلوبان. كما جميع ما رجوت أبدا بلفظك يا خير مغلوب.

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا رسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا قرأ يستجب به واشترما قد يطهر ما وخلد كرمان أشتهي بأوبتي وبقضاء فوأجيبك وطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقبل مني وقبل من كل أذن ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وقل بأسمة من الحساب وبانقلاب العمر لاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا علي وليهب ما فاق ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا أعطي صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبان أسير عسيرك والطردني تلة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد

نافلة وكلا جعلنا صالحين. رجعت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ، أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي، أديت عنه أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق، أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين، دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا، وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد، الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم، بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي، هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزال عني دائي، بكونه الحفيظ الأيديا هك عني نعم ربي قيديان، استطيه في البحر وحدي وحدا صعب الولي أنجز فيه وعدا، دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر، أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا، فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا، جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما، علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر، له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم، لقيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك، أشكره على انصراف من

يوم اللقاك بكل ماضي هلولي مطلقا هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله وقتي الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك لأب لقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا ليطهم أذى الجلال روضا قد فاق ظني أوهبت الفيضان أعطي من الفيود ما يقوك

تبدا علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك ونره للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي تسعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيخ خير والتزهزي

قيل الحياتي نفى أهل الزمن طلائهم وليكن بأمن ليطول العمر وفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كابتا وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بهل بدن قد يطيب الزمن بهل بدن الكرام أرتجي من تعالى فتح كل مرتجي آيات بهم إداية عني كهو كان بهم بالمن أسأله بجايهم عليهم إذا اسمتي دواما بهم قل خطابي قائلا يا ربي بداية أصعب النبي الحبك هب لي نجاة وأمانا وارضيك لما أسعى وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حكمي يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرك وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا غصري في بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطري في بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتني في البحر فلتعلمي كل بر وجل

وليهب زيادة وحسنان لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضى عليك في أوطاني بإسمة ولين الشيطانين قبل فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضان وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروض والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحور لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كمن يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل المسلمين وليستخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي يا أخرى أسجن لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء.

ومقال وعمل ذو خلق وليكمل الامل يا المتابي وبيوعي اكبر اذاك وجهني بشرى الكبرى يدكن كل يجد بالكون كل ما تولدان كن يا صيد عم يصف القلدا حط عيوبي اليوم

الحطام: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع، مصليا على البشير الشافع، نبيه وسيلتي وجنتي، عن السؤال والحساب جنتي، نبيه خير الورى محمد، صل عليه بجميع الحمد، أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم، لا خطب وهو الأكرم النافع المقدم المكرم، لا خطاب شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا، هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار، يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان، نبهتني فسدت ذا انتباهي وغيرت كل من يباهي. سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه للفرس، بكونك الأكرم والمعظم.

لسخي الكون وما حواه ولسخ فوق الذي أهواه لتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي ذات طول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي

أبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذات عن حسنان قبل ومقر الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني وذلكوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا واجعل المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي قائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب طيب ابن وتقني ما لا أحب ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب.

همادي حمدي لك ربي ذاكرا. نجيتني من الأعادي والبلا فجد نجاتي ومكاتب اقبلا. حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع. أخوي لديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك فينا الظلم. لكونك المغني أغني كلي من في عن مضرة وكلي عن يكف رؤية النيران والسلام.

ارثوا عن يقبض فأنت الباسط ولقب الهادي به أباسط إلى الواسط الكثير عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فقر ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أنا قبل العذا لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجهلي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا ربي هب لي أن أكون أن يكون كليك أكوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي سرمدا.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء طردتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائي

وطحيني بالغدن قلت بكونك الالهك والاحد يا صمدا ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي نجاة من جميع الالم يا اخلى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فلا بد ان سقني به ما لم يكن الله صل صل

لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كنا قد جعلتكم

يشكره سبحانه من الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلين على النبي محمد يتقصائد لوجهه.

فيمت وليخلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وفضل لي الزمان أشجمع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا سيدي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلا وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وادبا وضمني للكملا عني يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أقول اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لها بي بعد الصلاة والسلام علي بالكل

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان هبل أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويدعما لي فوق الظن ما ليسرني بالمن تفضا عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضا عليك كل الساعة لما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له مالي يا هاديا فضله

بي يا خبيرك واجعلي مكان آخر رضا ينجعلي لا من مواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض فليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فودي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما اتيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بلا مجاهدة قبل الوفاء في المعاهدة أشفي العيوب.

والاستقامة بخلق العادة ويجمع معروف من كان همدا كما رضيت عن كان مد حياتي ذات النفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين والعلاية رضاي مزعين اجري عبد الخديم ابدا مشاهدا لكل شخص ابدا غيبكني للملائكه الكرام مسات وثق بهم لي المرام لنصرك بالصلاه وبالسلام بأهله وبجميع يا سلام نلعيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كون اليوم نوالا يبقى مي أكرم وأهل

تسليمي رحت مصلي مع التسليم أنا يفزد به علومي وإذا من وجدها من لحلاوة العمل والعلم والأول العلم والأدب في كل عمل أنك رضيت.

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مذلي عام جيش إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير.

وحن نبي ليسخر البحور ولادي والداتي قبيحور لا يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشهو بالمصطفى خير أمين على الكرسي بالنجاة من ثبوت وغرق ومن جدال وقوون ظلمني مسلس لك غدوك ولن تقمت منه بالغدوك.

من ديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجدور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أزكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقري ديته له تشير ويمصى وجهه كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصى وجهه دواما وجهه إلى يوم المرور على ما ينمو من أجل البرور قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وجب كوني

البحور قيام عائدة من لي من لي من إداك في البحور والديون نزل في ديني أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيئك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حيدا بلغه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكل

ما ثني عليه في النصول. ويا ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلى وجه ما تريد تربح ما تحولي لم يبح. فلا حمل الخيول وفعل ما بد عند البي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إن يسير في ثلاثة بلا فيقرأ منه هم تقبلا أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوء مر لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع ابن هدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينصحن قولي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقادر في امتداح أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم من خير جميل للأرب قال من حي له خير القرب يوم من خير جميل ليجذب فود كل قريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب يمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقد مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قد مدحي مع مدادي سعد فبدا ليس يلاقيني تعب ويتمدحي لي سيف خدب فمدح للمولود قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى به فسادا فمحاه فارتاب هذا مدح الأذى كما زعل إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب ويمحى فليس ينحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السند كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي الوباق والندب قامها عبيبه من انتجب لا يتمن ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجعني ما به فجانا فقويت وبقى أجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد القرآن.

الحمد لله الذي أعطانا العلم والعمل والأوطان، له شكري وكفى الشيطان، كفاية الباقي لما أعطانا. حمدت حمد الحامدين الآن بالقلب خالقا

ما الشأنان هو زاد إن بيدا ما الشأنان لا يخطابي قرم الشأنان وزاني عند العدا ما الشأنان لكوجو هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يخطابي من حروف حانا في

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا. أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا. لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا يصلبه

جسمانا في بقائك من نحانا فلقد وقصت الحانا الرسول قد آوانا كن الأمير أظهر عدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يمت من كتابه هدانا يوت من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

منزلا مباركا وانت خير المنزلين. وتولوجا صافيا ليس يبتؤك كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلاب رسول وهو لي الدهر ملجأ يا خير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ كل خير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ رجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

قديم المصطفى وهو يدرأ إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصلي فؤاد لي قد يبوون لوجه مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ذري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكئ يقي الله بالمختار.

فعندنا بقد الضريق بقدمه رشد في الدارين فرد مهنئ جالة تتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متعي قد صار كلي يحسع قام تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما حل كل ما كأب جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأوا آتني الأمدع سدا يسرني ويزد أنه ذوة أو تهزؤوا رضيت عن المولى لي راض العدا بالسر خفي عن مدافع يجزأوا كي أمتي تمدح يمدحك ربه ويني ربي بالعطيات أزنوا إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ وأسنأ إلى الله والبالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره

كذا ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبوا نفى المنتقى بالسحب قد العدا أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ.

0: ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى إنك أحولي ليس يبطأ فالمنتقام بالله من لم يحبني أخذي لسعتي أجي لأجي وأنشأ فالمنتقام بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ زين القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إذا كيف من أبقات والإسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهر مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصلي يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليمي وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوصلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلا وهو الذي سمعته مدهو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسني من الأصاب المنى أكرمني ولي ياب أودن يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت سا تكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك سا ظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مها النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا سلورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق لي لك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصلي عنه صرمدا وصلما على الذي تقدمه خطح الإمام سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خديت هاجي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أحجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبتي مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهيا أبقيتني عجيبا وآله وسنبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حساب والعزا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب الانتهاء إلى سواي اللي يقود ما يشتهم وصليا وسلما يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسس لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع مغفر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء إتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفصي وصلي يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل الحبيب وهو المسامى بالسفي إلهي ولا لوالأصحاب جند الله وصلي يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعت في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفد يا باقي النفى الهدى والصفرون خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكون وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهي ولا لوصحب رجال الله يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصلي يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام هو المسمى بكليم الله ولا لوصحب عباد الله يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصلي يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصلي يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحي وآله وزنبه يا محي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام القرسما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي في اسمه يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرى وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرى وصلي يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصري ولا لوسام بوجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لوسام وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلام رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا وأخرى ولتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معها لوجه باخ لي هداه خمها ومني يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوه وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وحبل والدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وقبليا الهتق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر علي به بي وخلد بصرين وليهاب قوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب قوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلال له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودى حني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه جملة الذي لم يرد لي بكل ما ليطر من تفضلي أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمد وآله وصحبه ما جدت لي بما يسرني ونفعا قلت لي كريم صلي ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهني كليتي ان هوبا لخط كوني مرسلا ومرسلا لخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلام يتبين رسلا وصلي افضل الصلاه واتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أسنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلقين صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وخط للصبر عن المناهيم وخط للأجر بلا تناهيم صلي بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لوسم وخد لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاد بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجهل الباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من حمدي أني ما أصل خطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبد كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنان نلتو مطلبي أقرأه محل سيل يقتارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من قاد لي فوق المنى من كرم ولازم سكر الحكيم محما ليطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صل بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي يكون نفع من تحلقهم بي اللي وجهك فأنت المطرق وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصن اسمي به تريس وآله وصحبه وطابه يا من به سقط لخير الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المرديم سلبي تسليم على المقدمين ولا لوسم بوصب القدمين يا من كفى فهدي الأخيارا وبيتباه عندك الأخيارا سلبي تسليم بلا انسرامين على الذي منك به مرامين يا من كفاني جملة الأكدارين في هذه داري وتلك الدارين صلح على خير ورا وسلمين ولا لوالأصاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي هو الذي سمعته معلوم وانخذ لي في مده تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقي خرخذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء سيدنا محمد والآليم وصحبه في الآل وفي المهالم وصل يا واسع هو التسلم على رسول الله وهو السلم هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقدت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصد بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لشر مدن لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء نسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صن بس خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بقدر عصمة سعد الكريم سلحة المحسمة ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حقتي مني تقبلت لدى البهور قتي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بصاحب وصل بما سكرته يا صاحب أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للغد الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحب ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينم خفادي به مهت الأمن وصليا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت الضرري وكديم وصليا مجيد بتسليمين على ابن عبد الله ذي التكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولي تخلي

0: وقهودي مسلم كل هبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي الصميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مشركا أو مشركا وملذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجري بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسم وسم مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الضرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل للنساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبلهم مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له الصلاة عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخيم للآل محسيا به الصباخيم في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني ردام وصلي يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن لي قلت كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي لي جت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصلي يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيار وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصلي يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم هو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصلي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صلي عليه ولتسلم وليام خصمني يا من أموري وليام وصلي يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تيه المقدمة من خزائن الباخل الذي رزق دم وتفرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختري ليلي وستري أبر في سطري وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصلي بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به منك رضا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصلي بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للقلوب لينة لخط للمطلوب وصلي يا أول ولتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصلي يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسهب كما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله زي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسهب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسهر بيهداك وفهاد مهر لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدا وصلي يا باطن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباطن يا ساحر يا باطن سد منني ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصلي يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم ولتكسني ولتقنني عن جوهم وحترسني يا واهب الرجوهم يا متهالي صل ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأصاب يا سرحم ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكاية
1: أعوذ

قل لي وهو الله الأحد أصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسوا عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم الحق.

بالسلام يصلح كلي بها بكم فقط فأفلح. لما استمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير. سلم جنابي وطرد عدايا طيبه وزد به هدايا وجه رجال بدن الأبرار.

لكم خطابي أيها النصارى، كونوا لخير مرسل أنصارا، ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بحب

علي المنتقم مر إزال فرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لن يشتر الدين بانقلاب، فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا.

القليب وليكن بهم ولين القلوب منعلم بيضاء يجريم بلا نهاية وكسر أجريم فيتم بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بالزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة نبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يحري هي الفادي مدينة علوم.

على الذين يفرحون يوم الغيوب والشهادة، تصل على وسيلة السعادة بآله وصحبه واكشف ليا قيم كشفا قدر مكليا، هب لي بأهل البدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرام، من بجاهم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما، علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف، ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا رب فأعلي كعبي، اجعل أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم، بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحد، اكتب يا دار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد، لينتقم في أبد ممن جحد، يا مالكا ليس له كفر أحد يا

عيوبك والمرض باقٍ يقوض للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائم كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج ليس يموت

الرحيم. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أكرم خلقي لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي وأستشفعك

إله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحي

في عالم تطفني كل الضرر بيده وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا هذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع ويقي

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارين نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك تتمنى الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك تمنى علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تبحر وأدب

طيب بين ما يجب للأول فبتنا بالعدي في سهل الرجل توجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ

غريب عن كل سوء برزخان، يا من يدين كل طود شمخات، ذاك ليقهر كل جان بزمخان، أن يكف كل باغ جفخات، فسجي من لم يطعك أفخان، فسجي من قد خلدت تأوخا، لك من قد خالفوك دوخان، أوتي لك به فالشيخا، مجائه يا خير هاد شيخا، أخر به لي كل من تبلخا، ولي مخجل سيل جلخا، بجائه لي عداك دخدخا، أمن قبضت كل من تدخدخا، كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا، من الليالي فشكرت بجخان، ما وتعني الأذى والوسخا، فبيبشر كل هار رسخا، عليت عنك فردم لي الرخا، وليب كوني فتى مصرخا، بثري سلخته فانسلخا، وجه الكريم أرضي الأصلخا، بدت بيع السلع لم يفسخات، أخذا لها بيع لي لن يفسخان، بدت بيع السلع لم يفسخات، أخذا لها وأبدا لن يفسخان، يا مغني إلي الساق دردخا، هب لي فراقي كل من تبدخان، ذكرتي البحر فصرت الشندخان، تند العدا فلي وجه شندخان، وجه إلي ما أصير نكفخان، ليور لي كل داع قنفخان، لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مصدرجا والشمخا، إيه وجه في الجيوش فردخا، قياس كل بانتقام كردخان، ذا عمر ظلم قريب غريب صرخا، إذا وصيه فدا

كوني من سيف الجهاد تسخى خير الصلاة بالسلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إلي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء الجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك وذنغم الخبر كالعيان هو طعم له وأكتفي بذاك والمعطى كفى.

أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام ثناء أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام ثناء أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب ربي السورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعلم من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، رم تحبب بقلب وجسد، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه

طالب بدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جادليك بالكثر، تبتلوه فكف عني مرضي كم يقتلوه وجادلي بغرضي، نبت معلم أبلي برفدي كم أثر عين من خدم من رفدي.

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد بكونك العزيز.

الصمد قلاب عسوة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا جار واشكر خفتين ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين هل بذكرك كفيتني اللعين ولي الصخر

لغفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشري قل حياتي بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب ومن

وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد رعين وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيين قام به أنجزت ربك وأيين مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام لا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي

رمضان وجسدي وصمدا قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤيد.

وبين يدي بالجنان تكون الوجبة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسلي لي به الأقران توج بك وينتفي الخسران من عليهم رب العالمين من عليهم رب العالمين بالأمين والأمين بكونك القابض الزهر.

في آلهم وصحبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله.

أبد وطيب أجرا غير ممنون إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنون وجهت وجيل بالشكر ذا خدم لمن أتى

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. آيات كل ما

نفيت عني من غر بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني عن إفراد ومسنى أبروهم صم وبكم وعمي كالشياطين

وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

تنزلني وليعين حقا خيرا كل تعين. توجه القلب مني بالشكر له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي صلاة بتسليم.

مع استري دون كسب غير محزونين. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك جزاء أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن عزهما خيرا بتمزين. وجه لوالدتي

يا خير المؤمن الغني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل شيء.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتقي ضيفك زع رجعا بالتسكين. ولا الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فاقبل لحني من

إلا أقبلت والمختار واسطتي وقدي حوز غسي خل التسمين. هلي الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت لا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

وكنه لي يوم الحشر والدين إلا أقبل طب المختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو شكرك في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كبالمراد وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عنا يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكلي تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعونين من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العينين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كبيت إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورب لي كل ذي حسد منازع بالسنان.

إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

فلاني قهار قلب كل غم لا تنازع وإن قاد الأمن نزع للبركة الله الرحيم نزع للبركة الله الكريم نزع للبركة

نال غيظري قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحام بقي يقود للرضا والمنحام أعطي القلوب والأبدان بمن في

للمخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبدا له مع النبي وحدة، سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نفعني بغي الضر ذو الحياة والسمع والبصر عبدا لاميا، إباثر بالله ذي الكلام، نفد غيك نارك الملام، غير من جاس عليه الفعل. كم يمكن

لعث أو لسواء الأصر هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة هدى لي وجهي ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبي الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها إن إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ولاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في البحر أرضيت المدرى هداني بالمحي المشيع في العدا وسلبي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

كنت لأخي المدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبد ويعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكرام.

0: إغداء الخير عالمين أذهبا إلى سوادات الأذى فالذهبا ما خير خلق ما لي الشهدا إما ذاك للإله أهدا نفعني النافع معلي القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شك وأجور أبي ولا يدحوجاتي من يجور أيالي الأكرم بالأماني خير حيم الرافع الرحماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واختر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سماته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذاتي وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عددي يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصف

0: وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحبي وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي انقما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخاة وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقول ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صل سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باق لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته خياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهى باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنالني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخضر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخضر وصلي يا نافع أنفع الصلاة على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولا لوصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولا لوصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولا لوصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا علم وصلي يا رشيد ولتسلما على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولا لوصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبع والآل والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقت الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقت الهمم سيدنا خير الورى محمد والآل والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلطت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصل يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صل وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنة صل بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجر كبدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكل ما إلى خيرك يفضيني أدمت لي الإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن اللج وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع والآل والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلم على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد سأني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصابه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصل يا قهار ولتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصابه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد سرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقد خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تخوض ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وسابه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقول أفضل امتنان وصلي يا فتاه ولتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيدي كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العدا وما يسوء لخير النهو ومني أيسو وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العدا كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالم ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت من كذا ردا ومقسطا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقدت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا رب كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مذل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاذ لي رضا الخرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاذ لي بلنتي الحوجا ملكني أطخني أطلخني وسعى لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة ما لي أباه ولي يخلد الأجور في المباح لي سلب اليمنى وما لي اختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفصت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعاء يستجاب من لي خادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى أممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إلهي قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تاب لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخي الذي كنت أود بغير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت عداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرعي الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفني العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي بالرضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسعوا بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصحاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامحو عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجعل فطوري فوق كل صوم وجعل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياس من سوى رضواني خبير صل أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلم ولتغني اليوم عن التهمم وجعل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترض لي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلومي وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حلي مصليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وسن قلبي عن التدنس واخلق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد ما عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وجل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صلي صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صلي بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضل نحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصف في عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميته القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يختفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغي إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزل يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صل بسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صل بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولا لوصحب ذوي الوصولي وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد شقت ما لم ترضه لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب لي إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمين بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائد راكي إليك وجهي

يقود لي إلى دخولي الجنان، وفي الجنان ما يطيب الجنان. لا خطابي راضيا عنه وعن رسوله، ومن قلاني لم يعن. ملكت الكتاب فاحفظه بيا، وهو يحفظ به يا ربيا. إيا الكتابك معي حيث أكون، يا من له به إلهي الركون. أنت لي قدت المصاحف الصحاح، لي ولي قدت اليقين والصحاح. نريت فقري لسواك أبدا، يا خير مغن بافتقاري عبدا. زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

وبترقي حزبك الحفاظ. تتل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغير الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية.

ثمن لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين هو الأمين نفعا النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهو بدن وأتاني السول فرحاتي بقاء الله.

ليقودني بعصمة للجنة، من صانني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد هنا وسيلتي لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، لها يقود الله ما يخلد بشر

أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي لعتاب تبت إليه وعلي التاب فني محا ما يوجب المتاب قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان ولي صفى الممر والأوطان نفى لغير

أدخل وجهك الكريم ذاتي الجنات ذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تزا خدمة بالعربي أحمدا نويت كوني لك عبدا يرضيك خير الورى.

قولك الكريم هبري مرى إيران الصالحين قبلي. أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير وراء فيما كتبت رجزان. أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قد أغنياني عن الأرماح. للمصطفى وجهت قبل فندري ما لسواي الساق كل كدريك. للمصطفى وجهت في الدكار ما دونه الشكور والأذكار. إلى النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء

المتوجه عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم الى النبي وجهت في لي بر ولي هديه عنها ولا كل ولي ملك خير خلق عند بافني سيرا به ملكت كل محفري الى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحوي

لجذب القادر والمقتدر تنادي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله تماسرني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل الس

موافقا الظاهر بالمنقول وصان الباطن بالمعقول أخذ للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لم ينحيك بهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لست ثناءه بدا من أحصيك نعم العليم.

أرادي مقضي باق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أمحيل سيط لي سيصرفت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصرفت لي أدلك من غير كيل كن فيكون

أقبل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أما الباطل ليس يموت، وإنه من لم يسالم لي يموت. قلب قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن

قلب مشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، قوى الصمد الذي كفاني من جحد. أشكره.

الملتحد خير من قد من قد بارز الله الأحد هم قا ولم يكن له كف أن أحد وتبع عزمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع وصلى عليه بسلام الأنفع نزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما إلي وحدي في البحور قادر مطلوب كل من هدى.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غمت الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حني إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، مولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، إثنة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني والأعاجم تمعت. فلغير جهتي الشيطان، ولي صفى المجلس والأوطان، إلى سوى مقتل لي دب اللعين، طلبوا إلى سواك نحو المعين، نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ولسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسن اعتماه الله أمر المختار قاد للوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة والسلام أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعتني

تلفيت إبليس محل النوم طلا سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مدى

على النبي أبي كل أحمد سبتي بجايه فلك الشفاء بكشوفات تدوم لي الشفاء أكفي بجايه في غربتي فليكن بجايه في توبتي أوثي بي إلي كف البحور

ولا قلم، قدس لي فتقي كل ألم، خلي وقت لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضل عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أختار، هي المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، قل العدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني فأقتدي تقدمي، بأهل بذل جادلي بعيلمي، وراغ العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذوي التعظم، وجادلي بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي، بكن دام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم، فزت به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلبي، والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما شكبت في تلك كلمي بعد

شفع المكرم أجاوز الله عن المعلم كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مزبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وصمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني بعد مزمي كشحت جسم فأز

بالمنحتم أخاه من سره المنكتم تبتله وبعت ذات فهم وتلاف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلمي على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصر

إن نصروا قريش ويسنحون يبتلى أو حصروا نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلا والقهر في إنقاذ الخفاء والجهر هدية البقي بها تقر أن يعطى برضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبود أشكو بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بنو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي تبنى بتجديد خلي صعب وزردي لها عجلا ويبني الدهلك مشت الحمر والسودي فجعتني في اقترابي بالمنى كرما قدني لا قبول غير مردود هذا الإداء رضي

كما جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي لسيخودي بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزوا أمهر الحور والخير يسب يا كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد كوين بكل كل ما أهوى وكف أذى قني وأنت فؤاد الدهر مفقودي أسر جميع المناهي والمبيع بلا هذا الإلم وصيرني بالتزهيد يقول فضلك ما

كتابه العروة الوثقى أرتله ما دمت حيا وعني فك تصفيدي أقوى عبدي إنساه مرتجيا كان بي عائزا

السبت في سفري أبا التفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسرت يوم مجتهدا ثق في سنة مختار ومحمود. قل كذا وما قص أنه صرفت هل يغرب يقن عواني ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط قادم عبدا بمعبود. إن الذي

مع الرضوانت وطي وعد من كريم الإنجزي طلوع علي شكره بالرجزي ألا تحوز ما يفوق الظني ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم المختار مع كتابه بالافتخار أنا رضيت وبه أروم طلوع أخرى عزة تدوم وطي هو خير مكرم وخير نار

يجب لنا قيم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب، وتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء. أجلستي أودي القلوب ذكرا وطهرني من عيوب. أبي دعوتك وإني ذو اضطراب، فردني عن الشرار للخيار. أي وردني سريعا كاملا يا مغن ليس يرد السائلا. أي بجاه المصطفى قصائدي، وزق به لي جملة المقاصد. كنت أن أكون زي

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تسيري الكتاب ففي ركس يكشف النقاب قلت علي ربي زدني علما وزع لي الصدر

الأحوال قيدتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي كنت قبل في البحور الله ربي أمهور الحور نزهتني عند غوي الأدناس عن الجوالب إلى الخناس أقيم اليقين أنك ليا بأن يصفي أبدا كالكليا لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري قلبي نورت جعلت فكريك مغنيت عند العدا لعسكري أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النار أنت لي يا خلدك رتلا سن كفاني العدا وعتلا أزلت كل حاكم نحاني ثم يسر القلب من ألحاني لينت لي قلوب أهل الخير.

بهيت به حبك بالكتاب فمن كفى من مكر كالعتاب وعلى غير جهة الشيطان قل يصفى الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

الشيطان وما ونسي أقينا وحسن الأقوما ثم إلى غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للأطن أتي أظل في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما محاني قبل تبر ما من حول نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين تكيم ليس له

فساد لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبا تلي كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كلغي العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداية قمعا دفاع لبذل القطاعا ترافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسيئة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أوجل ومن والاه قد بعث الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طهن من الدنيا للوفاة سين الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغدين لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعالوا من أراد أن يخفض ما رفعوا من عبده من عبده

لم يحب ربه فاندمغا يذوب النحوي وعرضي والبيان عنك ربي لغو أهل الهجزان كتابتي فر بها الشيطان قلا سوانا وصف الأوطان وصلي سمنا ما قد بيعت وإذنني في خدمتي الشراعة أبنحني وغلسي انحوني ليات طلب عني ورفقت بأياد إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

الخوض والبيان كمنطقي لي حققت عياني نحو إنحاء العرش والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كذاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أو تبرب بالله من كل اللعين كل مثل خير حفي

شعي لأرى ما ساء تنسين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساقي إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أحوي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء.

أفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صلاح أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأناس، أكنتي

إلى سؤال قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسير فلقد الحق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلا وصل القراء والنزرا كل أجمعان الخلد يا من أنزلا كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا كليقد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشرى الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وأن لخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بيمن قبلا من الأخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هبي الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وجهت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باري عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال إحرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة إحرهما في القبر والقيام قوى النشر والحشر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، سق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقص حيفتيهما من كل ما أجر الضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه تسليم واشكر كليا. قوية وجهي مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي وطيب متمام القرب طهر ظاهري وباطي معاه طيب لا كثير خيول.

فشروا كلي بغير كسل طمخي خط نافع مؤسل مع الرو بالنبي عني كل افراد رحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع ولا تهيك معنيه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبه النصوح ويتاليا كتابه الفصيح

0: ولغير السيوف والمدافع قياخذ مغن رافع لدافع وجن ما يجب الزجارا عذري ياخذ من أجارا مصرفين كلهم لغسرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أيضا يا مجيب بالمجاب وكبي عني دواب الحجام كما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاه أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمر كل يا ذا القدم أكل القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحي وحلت القراء وغني الباري واهدي بالقراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعت كل عابد لله خير السلام منك حودك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة. يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي. يا من رددتني إلى مهالي ولي قد رددت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت. يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا. يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الاقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح المسرى به. يا الله ذا المن الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من. يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اثن ما خيرك. يا سهر من اليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها انت امان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي اهليا. يا ربي ان كنت كتبتني في امي كتابك سقيا خديفي عندك او كتبتني مقطرا علي في رزق فلاغفر واستر ان فيه قد كتبتني مطرودا. يا ربي او محروما او مردودا فمب به بعد صلاه وسلام عليه في الال وفي الصحب السلام اني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيرا سلما. يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمو وتصبت كما في خير منتل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسبه بلا انتهاء كما به قرقاد لي ما يشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلح على خير ولا المحسم سيدنا محمد وسلم ولا لوسبه وحسن خلمي وانتر على كتابته يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن في الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم في الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر ويسوا ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدب وسخل خير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى وقد بدا يا ربنا صل صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد بن سلفه والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكوري هاؤنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المسلمين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والعليم وصحبه ولستجب سؤالهم واغفر لي اليوم سنوبي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبى الضر الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليم مري وديوري تصهن ولتقن الهجر مع التناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن وليطيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب ان اكون كائنا مع الوراء انهم اليك بائنا وصب بتوبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر وليحقق توبتي واجعلها ربي نصوحا ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهيم ان نفلق في والتزد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحه والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب واجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نصوح ماضيا استغفر الله العظيم واتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعة أو حبلي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبرا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولأخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي يا حكم ودود الصل بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتخلني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنيني ani lasi yahuquni am sunani wa dukhni an kulli ma lam taqtarim li'abadan wa mu'yubi wasturin majidu salliyan ala al-muqaddamin wala li wal asabi waskur khidamin wali yabijaihi majada muqaddaman inda sawi sahadam bahis salliyan ala ala hazizin wala li wasabi sawi ta'zizin wa salliman alayhi fil ali wa fi sahabihi ya man maha muhawwifin sayyidu salli bi salimin fadilin sahidu salli bi salamin fadilin ala allazi samaytahu bi fadilin wa alihi wa sahbihi wa tasharin li bidan wa fi siwahu asidin ya qusalliyan ala al mufaddalin wa la li wasabi sawi tafaddulin wa salliman alayhi fil jamihim ya khair muqdina fi samihim wa habli al haqq wa faddilni ala jamaahatin mimman hawa bika al ulam wa kilu salli abadan wa salliman ala allazi bi fatihin qad ulima wa alihi wa sahbihi wa sidniya tawakkalan alayka abdan musliman hayu yusalliyan ala al miftahin كما يقول باب سن فتاهم بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحق لمن استفتها من آله وسنبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقد له لسق طرام متين صلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وسنبه وجه الجميع مقتط لي لي رباح يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لي وسبي وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين أمير صلي المدى الأسمانين على المسامع علم الإيمان وآله وسبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصل يا موسى على المصمى بحلم اليقين وهو اسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لي وسع بسوي التجنب يا من كفاني در ما احصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يوصيه احد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل واله وصعبه والتبدي لما اساه ابدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم افضل لي من امس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صنات عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صنات عبدك المصححين واله وصحبه وسلم وتخيمي الى الجنان علما وبدل لنا سيئات حسنات وقطلامي لاحلى الحسنات وصل يا مهي صلاه ترقى على مقيل الحسرات الاثقال واله وصحبه وسلم وتبقيني بسلم لكل مسلم مميت يا مقيم من تساؤم يا من له الاحياء والانساء صل بتسليم على صفوهم عن جمله الصلاه سن فوهم واله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير الم يا من ما ان يكل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل ابدا وسلم على مسنصي الازى والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعهم يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جهلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به سفى لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خاد ما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا واله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجا يا واله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الالم وليا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل وسعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد يتب الجميلة فعبدا لصاحب الوصيلة أو صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفها نورا خادر صليا على المصمى بزاهب سيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى هنا وفي قديم وعبدا كل بهيش رخدين صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه ليقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسمى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار ولي يهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مؤخر على الذي به الهدى لي سخر قبل ومال لسوى يا برا ولا لوسب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وسببه وآخره من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوسب وسن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصل يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسى بسوي الأداهم وفص بي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسط بي المساهرا وبسرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سي البهجة البديهة وآله وسبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصلي يا باكر والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوصل المرام والتجحل النساهر وباطنين نورين وحسن بالنبي مواتنين ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء سرسه المفاسدا ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصبي وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المحصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهود دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الهسام وصبي والتحمد به اعظم نسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبة من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علومي أي ذاهب الخبيب والآل النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربي نسوحن وتصف نوبتي صلي وسلم أنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواء سقط كل من عدام أي ذاهب البراق والآل الرؤوس وصاب من كلهم بك رئيس حفو صلي أبدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وصام أي صاحب الخاتم والآل السراف وصاب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الأصال نهويم يا مالك حبته بنهويم وبسواه من هلوم تنفهم وحمل إليه فدا يرفهم روف صلي والتسلم سرمدام على الذي به كفيت كمدام وهو النبي صاحب العلامة ولا لوسب وسط إكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخلم هو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه قصرت الصوم وخيره من جملة الحادات وبه الصورة سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخاري الفصيهم وآله وسببه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وسببه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وسببه وصدلي بلعف قطحا ومناي قدلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

وسلم نعهم الغضب في إمساك مفروضة يوم الاستمساك غلبهم قد جاب قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس.

هي أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قد يهجن قد يسوق للمران بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بقلوا يستدرجوا وغلبوا وجنه البلاد حمقا طلبون ان يزاله الكريم الاكرم بالبرين كرمون سلبي بهم وكاملي بهم وجابري تفضلا بحبهم نهيت به والاستجابا بجاهي وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيت بهم سنين التائبا مبايعا

الوطني وبيفرح كل ذي إسلام. نبهتني يا رب بالإلهام مقلبا في البحر زنبهام. قبلت توبتي في زلعام كنني اشتريت بالأنعام. بارقي اللهم في اكتتام ولا أهريك نعمة الأيتام. لثمر السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام. ودهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا وفد إكرام.

عليه صل رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رئيس ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وجدت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

مع الإشراق فسي بيع كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من يكرم خلاقي ما شت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككب لي قافعا وزاقي غيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاقي ولأجود فيه.

الغراب أهل الدحر بكلكلي وقلمي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر وميتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علم وقهري يرضي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدرك من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتني وكافي البجري الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر وذي عباي وتذليك عصري نجي جنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر ففي حياتي عن لغن والشر توصف في كل عن جوى والضر رب

فهيم أجتي في إجابة قدير مغن كريم بالإجابة الجدير أوثيثي إليك بالنبي قلب ذي مسجار الجنب وجتوزي في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هبلي فيه يا عظيم الشان قهري كل حاسد وشاني توقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أعمى عطاء أنساني أدغره البحر

الهدان، أطب حياتي فرحة للداني، وقع صياما ذكره ميداني. يا من كفاني غبي أدغاني في البر والبحر وفي المغاني، قد رجع كل من نحاني بسوء واغسلني من الألحان. لا أسهل القلب مع اللسان وإذنك أشكر بالإحسان، فوت بالوعد

طيغة النسل رب مع سلطاني أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبه نور جملة الأذهان نور فؤاد

الرحماني وسطب جناني لو بآبه مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهل لكل من جاراني من عدن كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

بعد إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبروع كل قسكت قبل زايون هدمت ما بناه كل من جهد قبل بالسر قل هو الله أحد كني قد هوت أمري طائعان كوجه الكريم جل بايعان لغير التحاذرات والمجيزات إلى نهاية وحزن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع الإيجاد.

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثك كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد زيد الورى

فضلهم وجهه المختار عند البريك بدر ضيعي أجل بري ملكته من كسس للدكسس هبه مثل ما مضى

ومحام جملة ما ينبه لي فمحام علمني وكالني ورضيا عني كما عني محا مرضيا لا قلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قيته

وثيما بعت عني السلام أهلكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل سكن يسير الأكلاق إبات الوقف عن

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنغي الوادي بيك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدا من ما يصير طلا من أبن العظيم

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نبع

صحب الكرام. صلاة الأصل العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد، على النبي وسيلة محمد، أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد، أزكى نافع الصل وتسلم في أبد، على الذي لك يقول من عبد، اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا، نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد، رد مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجل عدا، أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما، لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات للصف مدمنا، تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا، وجد أمة رسول الله قال خير الصلوات الله، من يدرى متى يقول كن يكن، يا من يكون منا لم تكن، رأيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور، يقود ليكم فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي، نظرت ابليس

لا سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز

آية اليوم وأمس راجيا ولقبي قبول الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصل علي.

نفيت كل من قراره فهرب تمائسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر اسمعا وجيت شكري إلى الرحمن

وجهت لا يضرني قل منادي وجهت قل بجبتي الذين أفلحون ليك وجهت ورب المصلح إلينا ظلموني قبل نحن مضرتي كذاك الكبل اللي انتفت مضرتي والبلوى والمغني

لي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب. تناجيت تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم. إن وجدت هنا خطابا ما يقيني وفؤادي طابا. نصرتي فإنك النصير ما

بكل أقرب وأجنبي. مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي، وليها المسلمين فرحا أمحى عن الأذى والطرحة، طمحوك ما علي مر من بلا أبن جميع خدمي تقبلا، ندعي على المصطفى.

فاجلينا سعدوا بالخير وبأمد لم يسعدوا بالطير وقمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تنادي من لم يطيع أبدا دائما أراد أن ينقض ما كبره من ضيفه لم يضما جزاه من باز والعرس بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الليلة كفروا وامتنعوا ندمة راعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء.

والإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من لو أنفه حمد وشكور ذا خدمة للمستقبل.

حق فزحق ولإله كتسقي داق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصول برأني الإله من شرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي نمر غيره ولا ألا في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدور.

كوسرما إدبرية القديم كما أنه كليتي عبادا هم لي أمن خالفني أبادا والكل لي ليس له مباهي طريقاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعان مطرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان مجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خلة خير عالمين أحمدات عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أو المكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قلمين عرف اسم مزيل القلمين للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عرف اسم حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن تبصر وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلا طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسنا ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل يسير باق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

مقتدر يا من إلي جوده يبتدر نايتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم جيت بقصيدي شاكرا لك لي وقبل لي قدت فضلك جلت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكنت إكاما من ما شافعا كل ما أردته منك الفعل

بالمعروف ملقني بكونك الكريما ما قابل التبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من

ذي الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع يا من كفاه غن غرور واللباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صراط مستذب الألام الزحزح القلاد يقيني كتاب الله وهو مبين كما على والخير لسيبين أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوح مع مدادي لمالك كما لي إله غير إله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكن الحكيم يلقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفعل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الجزاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد وإني بي عند اللعين مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح دعي للقط وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبون وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نور الدجاء نورا لدي يقول

قرين من أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام سعيا وإعلامكم إيمانكم الخير من يوم قد زحزح الدجى وأني محاك ما سألني

عارفا وسيها فول لديه مصور وتأس المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إليه تعالى تبتئ من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي غاض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستخر العدا فولي سبى الحرون يليل إلى كل آية أتت منه منطقي خجم أنه اطمئشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكون وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام بلا عناء وليطوب بالسلام فأطعم له عن غيره وفي مراستي

مجانبهم من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وصيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبله بخدمه كصعبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك رجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ظهرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أخضر عي وافتقاري وإن

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا والراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيه كعبة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فضل علي بالتسخير وطل جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم قيمة له مع التكريم. فلبجاه اصطفى.

ناداهم فاستجبت عاجلا له عظيت وردت اهله كيفما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا اي الهي البحر مثل البر والبنى في فوق القطر ولكن ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا انا بي خاطبت لا خيرك الذي اغردت يا ربنا نبي خاطبت كما خليلك التي أبردت لك كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطرا لدى العدا بما هذاك من به منتقما يا ربي لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لآب بتا ويتوهي إليك الداعيا هباتي وسط عنك راضيا قني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من أودي وكف عني كلما لم يحمدي وجمنا

شعبه الكرام. هديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين. كل يقاد ذو الجمال البدران كل سوى يحيي الساق الجدلان. ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاره لي بزيد الأملك ولي الكريم أعطى الكتاب موصاتي عند غير ذاتي العتاب أنا لي عز الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس ثم بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين قلت كل يد رب الباقي كن أرضين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي كن أرضين الصبع والطباق إذ يقعد الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

ألم توجه وجمالك بالتركين طعبي قد محى بالأرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضررا نارين قادر ينفع بالتركين

قام جيسسين أما كفى بحبك مستبشين لا بقى دون موت ماضيا فيك حكيم عنه راضيا لا بقى دون موت ماضيا بذكي الحكيم

صمد الكليتين ولا أزال التايب الإنس اليتيم لو مصيري مع البحور وفي الأرض تأذى أجور وولي ورجوك مني كوني رضيا ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعتيم وتجرى لي إن رب نشيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قوي عن وبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب وينبه بالحديث من العتاب أسلو خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون ناجيا بفضله

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلق وآله وصحبه هذا القلق نافع الصلي أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلمي وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبي ونوير هممي يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافي البدعي وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤالي وصلي يا بديع وتسلما على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب للذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصلي عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عني الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نج عيال المستوى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قال خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلام ذي البرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو اللي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شافعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغير غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تاب علي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحوطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خدر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مشتر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدثر ما حي الضر ما بقي له اثر هديه الباخي الذي لي بالصور جاد كما احسن فضلنا الصور أنقض عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألعن كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلم مها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاذ الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اغتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع. إليه جل تبت عام جيسسي عام كفى بحفظه مشوشي. لو بقائي دون موت ماضيا بذكره الحكيم عنه راضيا. يقيني القرآن والحديث قف الذي يدعو له الخبيث. الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره. لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي. لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة ذا أجور. هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنه. عنك تبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب، أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن ورجوت محو عيبي كله وأن أكون

الحمد لله العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك الإيجاد في البحر بخير بر ومتمن ذكر شكره في البر من

تحيا الفروج والسنن في وطني طوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدر أقضي عنهم وأنار بدر، لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد، أنفي بها كل مسلز جحد. لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي، كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد. تبتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء، جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضا. لا ضدي القهار في الخميس وهدي بجنة.

كوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال أزل لقاء المزحزح الإخجال يا ربي اكتب الصلاة ورضاك لمصرى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 وأرجي بهن سلازم البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالك مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزمًا

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءاً أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي خلف الوجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن دفتك

بكوني منك آية وانشر علي بركات الآية أسري مني العصر بالجواري قوطي العداء ذوي الجواري نبت ستزن وجدت بالبدل فترمضن كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فصدت ذا انتباهي فترمضن ارضيك ذوي التباهي فصدت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا.

بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قيتني قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم،

الأمين لجتف الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش وال

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

جئت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد

ليطفا ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما خير عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل على فين ضرب عينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان نقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفاس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك.

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي

ذكر ذي الوجود والقدم طي البقايا ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحكمة

الوسط ولذات من قدم صاحب الحديث كانت تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

ولا الصمم هبق من فتنفها تقفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وذقوا عليه عبده كن دفعت سجن له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا

ما لخياك وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد طردت هادي الرحمن أي على رسلي كل عرض كبش يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع بلائن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم آخر يحمي عن كدر أخذ روطا تكون خيرا وطاطا شرا كفينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل نصر الله في تهي الحروب أبقى بشارات

من لسوى يساق من أساء إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظهره خوارق غدية ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني صالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصرحا عبادي عبدا خديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره فلغينا

هو لم يمل إلى مسين ترافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبر.

ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذ معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا الى سؤالتي انتحاء التعب وضريب

النجب لا صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي. أدم صلاة مع تسليم أبد على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة. ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر

بالصدق ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من كنوبكش في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدان وسلم على الشفيع أحمدان أجب إليه يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة

مضر مستدنا وتكفيني شر البشر. حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سامن عصمة من العصاة اجلب صلاة

أمي وسرا بيني وبينه وهب لي فضلا من على المحي بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصليا

هذه صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صل صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك

أبي بقالي بها فأفلح ويكتبي ما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند أقم صلاة وسلاما للشفيع طني منك وجبلي الفوز السريع أطلع إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا إذن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجايه.

أن عليك فاشكر القلامان لما سلكتب لكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا للمنتقى.

منذ حضر أو في صلاة بسلام لا يريم لو يقودان جميع ما أروم آت نبي المنتقى الوسيلا ثم القيام.

خل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي المتباخي البرايا أحمدك أرجم خدمي والتحمدان ولغشاة الكريم الصمد كن

يا رب يرضى عن صحاب المنتقى للرضاء والوداد والتقان، يا رب يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان. أبلي فتح دون اللطي يا رسق ما استهى في خطي، أطلب صلاة تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا، أدعو صلاة لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجاهه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم إذا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارة.

المتقى المبشرين خير السلامين مجيم البشرين لمتبع خلف السلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدم وجه افضل برايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخذ معت لا يزال صمدا كل متاخذ صلاة بالسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى

لمن جحا رافقني الالهام باق محيم فاغتدبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والقرآن

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم نفاجانه لغير ذا اعتدال وقاتل إكرامه من اهتدى أكرم باقي بأهل بدر ولهم إكرام معلي القدر وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عال إلا وهو المتعالي الوالي أعدله والفعل كالأقوال قلبي له كالخط والأوصال وخلقي وجاد بالإيصال دعوت ذا الجلال والجمال وجادي مخجل الآمال أثني الأكرم في الأقتال من يروضهم بلا قتال أكرمني بسورة الأنفال وسورة التوبة بعد الفال تسيم للجمال والجلال على الذي نفى به ضلالي.

منك عظوم الفوز باتصال مع السعادة بالانفصال نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء وتدم إيصالي أي ارتفاعي من انسفالي وتقني الوقف مع الإغفال احسن يا الدهر من الإخجال.

قال لا يثبت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال، لا يثبت في الأقتال بلا تنازع

يا الله ذا الجلال والجمال صل بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعلن الغني عن

محمدا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيار اللاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا أباق جمعا والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي مح الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا.

العمل سبع سنوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال أزعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجاد لي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم أثي لشيء وكفاني الولم نفلين صلسوا بالغدر أني بحزبه إجال بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله أسني.

بشري بغي تخويف ولا هجريك ما يرس التقولا آيات إلى فؤادي ويدي نعم وكان لي بأبقى الأفيد قربني تكيم من ما شاء فعل وكني الباقي عندهم فعل ملكني مخاذي في الأرض وفي اسمعي نعم جار المرضي ابوت عنده فلا حي بلا احن عمري

بارك اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك ثنائي وشكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هدية منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم كلا سوى قابلا لنظمي وطي نظمي

لك شكرك وقطت الحمد لك وشق لي سواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

لي كني أذى والتصق لي فوق عماري ألمت نفسي وتبت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطع يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي نبت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقمي علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وانصرني بترعشكالي اجقمي علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وصفني عن إشكالي يا بفجك يا

أزلق قلب العاديك يا قدير معا أرزي وترضي كل مختال أيتك الله بالإيمان يا يقن بكربك اليوم لي يا خير فعال ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعاكم ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر مني عبا وكفاني يا

0: الرسالة الهدي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر مفر من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النغيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النغيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم واجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقل يقول القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمن يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير قن جاد بالوقاريك ربنا تعدد عرف وعيد من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أنك يعط ومن غروري لي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغير العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: سنا الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاد لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاد لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير يلسي قبل خضر وصاح ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهلم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت أمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فرانا له خطابي ورمشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخب دائها الفتى حسانا لك خطابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا حديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانة أحضرتني الذي مهال أدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني خوما هوا وخسرانا لي اتصف في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقت والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مردت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لي جت بالبقاء منتهانا من قد خلوا وكسروا الألحانا سل رسول الله قد آوانا مسل أمير أسهر الهدوانام أنت الذي ألم تمن هدانام بمجه من كتابه هدانام ليرد من سلمني خلانام ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوفي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيل والتسلمين على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما حض العرب وصل يا رب يا صبور والتسلمين على الذي أصب عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامع ودا خير بسارات وصفي أبدام واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنات سبر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو القفور والرحيم والكريم حفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقى له خريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تهارى سرمدا غنايا إني يحبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه السمريم الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسد المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي له ربي على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجيني من الشقاء والشرك اجعل مسيري فوق صني يا كريم وجعل رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون قربتي حسابي وجعل رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل اجعل رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دوام كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا والتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصده بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سلمت لي هدايا يا قهار يا من له البهور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسم كأتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي ربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يصفه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطان فيه كما إياي قد نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهمر سان نجائم أذي الحياة بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسقي النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتل مكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفساد ونجي ما بهت من الكسار أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقني ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجه الهمري جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا من أسر قصوما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمجي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحد والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موت وفي ذريحتك فني سلم بكونك المغني يا أخني كلي بنفي عن مدرة وكلي أن يقف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفزر وأن يقبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إجل مباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المسكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسد كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفى الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيو بوقفني خير الرضا في سر والحلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر الرضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرم بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهد أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخل سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخلني عن الأصاب توسهم أهني جنابي عن البرايا بكم محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجي فهادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالقدم فس بكونك الإله والأحد يا سمع

0: الله قد جهلت كل سرمدا ودهد وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة أبلي إياه وهاب كوني خدام فيهم دكون ولي يخلط رخدام من حليا بسرور وامان دنيا واخرى والترد لي السمان اسر جميع ما يسوء وامين قبل الوصول سربدا بالمن لاوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقمي كل بلام فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سني هلوم والتسني عملا وعدبا ودمني للكملا ان يكف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقني الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم الدام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلهم وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفى بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم اكثر بدل إليه ما فاق المنام كما جعلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق سني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وجهلي مكان خير الدن ينجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهو بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي وله هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا أتى أكون عند أهلها ردا أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرضي كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبهت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاة في المعاهدة اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أظن منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي سات النفي لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى وترد للمجرمين من حلي بوداد المؤمنين وجل هدايه لرداي المسلمين لرداي المسلمين اجل يا عبد القديم ابدا بصارة لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكه الكرام مسرة وصحبهم لي المرام للمستلقي بالصلاه بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي اليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاق مرخوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت عن الشك يا حفيظ يا من له المهنى والملفوس تفضل علي بالمكنون ومن مرى من الجنون مسقت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوساب فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصل بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متى ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإيام، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقض وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصليا على النبي الحامد، نجيت من ما عنده ليس يرين، ربي الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر، وشكري حامدا له إلى صفر، قلي له جل وعز من جميع بالمصطفى خير خير الورى إلى الربيع، عزته بذكري من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب، كفته بذكري من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلست بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس، رأيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت عبادي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضررا فبدا وليسوق الدررا، نفع بغير ذاتي المفاسدا من لا يسوق لي أذى أو فاسدا، يغبني الباقي بلا انتهاء مسرتي والضر ذو انتهاء، زنت مكاتيب لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله، يسوق من ليس له كف أن أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد، أعطاني

كافر أو زنديق، ربيح حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، ربيح حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بق كفاني أن أكون عانيا، حفظ ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بق حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بق لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، ما شكر من إلينا أرسلت

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفيد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، أنفعني بك الإله أبدا من أدعبك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا، نبينا رسولنا محمد به المحاضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد،

ندو حتى الإله كل ما لا يحمد بلا غيك إله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبيت شكر من أزايا محمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبيي أحمد وطب تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

هذا الاله المصطفى زيدا يفوق كما حبيبه الخليفه الرفيق يفوق كل الانبياء والمرسلين نبينا احمد.

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل صلاة.

الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي شوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي كل قعدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعت الله العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتدي من يتعلم فتح المرتج أجوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح بكوني الأكرم أرجو منهم ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستارين آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا الطرا وكوني العبد له مضطرا لو توجهت بآيتين لكل ما كان

الكرام وبيفرح كل من تأدبا زدني تقا وعملا ونورا زدني تقا وعملا ونورا حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل برسيبك يا من صورا معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم لنك بجاه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور إلى حياتي فيك ربي فانيا كما طلبت في جماد الثانيا يسري فيها الذي تعسران وصمدا أمري ربي يسران طلبت من بعد جمادا في رجل قبل ولي كشفت ما أني احتجن فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمغن من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمده سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا والشكر.

من بعد أن تصليا كربي على محمد وكليا وبآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أكمله بهم وللرسل الكرام خير الصلاة

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الأنبياء. صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنوسك الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أتبع للورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العداء.

يا الله يا رحمن يا رحيم فمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولأنجس غريبا وعدك حتى غدوت في اقترابي راضيا أنا بذكره بالشكر.

ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منهم صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين لا خطاب مصليا على محمد بكل عبد قد علا على محمد وكل الأنبياء والرسل والأملاك صل ربيا أزكى صلاة

نجيب من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبحي.

بكونه الوهاب أرجو كوني، هذه ذا بشرى وعند الكون، بكونه الحفيظ أرجو الحفظات، وعوزي المعنى به واللفظان، كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء، بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا، بكوني الواسع

والأحاديث به بعض المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم، أساة وبيبشر قومي. أطيلك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتغيت فمضى. هبي في بعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى. علي السلي ولتحقق للرجاء، مع سامن ليسوق فالرجاء. من على اليوم باحتواء، من قبل قد طلبت زرع عواء. ما يعطي في العلم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراف. أخلق العادات في عقائدي، والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهرت كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المستبقي ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يام منايا في الدنيا وفي أخرايا هذيك خدد سرمدا بشرايا على نبي محمد والآل وصحب السل وسجب سؤالي لا يقطب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما لا يقطب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعا أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصارفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت أي بحمة رئيس المرسلين وأقلمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان كماشت منك وسط الجناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيد

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا أني ورد ورد البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونك القادر قلب قلب من يحسني قدستي كل الزمن عملك اللهم حمد الحامدين بقبل ناوي الرشاد الراشدين لوجه كريم قد كتبت ما قد كتبته كما أنبت على النبي محمد صلي بلا نهاية يا من كفيتني البلاء أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بالذكر والشكور.

نبي رحمة وسلم بالجميع، واسمع خطابي وثنائي يا سميع، ويتجب الأمين بالسلام، فوجبا أو حاله قال الكلام، سلام العرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي، لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني، لوجه الكريم أذهب للسواي، قلم تحبه

عام الجيسس في عام قصٍ ديًا من مسسٍ صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدًا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسسٍ للجيسس

غرضيا بركة القرآن قادت كليا لخي المزين يجم كليا يقرأ منطقي وقلبي يعقل خير عن جهل والشر يعقل يقودني التأويل من لا يخفى الإشين واختصاصي أخفان إلي قارئك ربي سبقان وقد الله

والصمود قد بلا شقاوة كليتين وكعبادة الكرام كنيتين إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عني عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذلك الحكيم الله فضلا ولا إله إلا الله وجدت قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولا كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد فراقي من قلا ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتي تكريم باق النافع وكن

تلقين موح ملهم وقم مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل سؤلي من مران يأستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان أيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدي وأذكر يوم بشكر يرقى طول العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما أديه الضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.